تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت، ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
2: مشاعر، قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر.
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة. بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن معاكم في بداية مشوار جديد وصباح جديد يجمعنا معاكم دائما على الخير والحب. نلتقي في صباحاتكم من صباحكم عماني، نقول يا صباح الخير على كل من يسمعنا ويتابعنا وينضم لنا بهذه اللحظات. صباح مميز إذن بثاني أيام الأسبوع مستمعينا، نتمنى للجميع بإذن الله تعالى صباح سعيد. استودعوا الله أنفسكم وأحبابكم، عيالكم، صحتكم، بيوتكم، أعمالكم، خواتيم أعمالكم وأعماركم. الله يحفظ كل أحبابكم يا رب العالمين. ولا تنسون أذكاركم أكيد على بداية الصبح، وفي نفس الوقت دعواتنا لكل الطلبة والطالبات بإذن الله تعالى في اختباراتهم لليوم. إن شاء الله الله يسهل عليهم والله يوفقكم يا رب العالمين، وتكون كذا اختبارات سهلة تمر عليكم خلال هذه الأيام. ندري كذا وضع وحالة طوارئ نقول عند العوائل اللي عندها عيال، أكيد يمر فترة اختبارات، البيوت اللي فيها فترة اختبارات هذه الفترة. الله يعينكم يا رب ويعاونكم ويسهل عليكم ويوفق أولادكم يا رب العالمين ويجزاكم عنهم خير الجزاء بإذن الله تعالى. ودعواتكم أهم شيء، أهم شيء الطلبة والطالبات ما يطلعوا لاختباراتهم إلا وأنتوا تدعون لهم، أنتوا الوالدين، الجد الجدة، الإخوان الخوات، عموما لا تنسون بعض من الدعوات. الله يحفظكم وبسم الله ونتوكل على الله ونبدأ معاكم مشوار الاثنين ثاني أيام الأسبوع من صباحكم عماني.

يا صباحات الخير. ونحن ببداية اليوم نقول بعدنا أول الصباح من صباحكم عماني، ومع ذي الأجواء أكيد في ثاني أيام الأسبوع وصباح الأثنين، وانتم ما في منكم اثنين مسلمين الكرام. إذن هالمرة خلوا وقفتنا بتكون مع الوقت وإدارة الوقت، ومن فنون إدارة الوقت بعض العادات البسيطة اللي ممكن تنقذك عزيز المستمع من التشتت. قاعدة الخمس دقائق، انجز فورا كل مهمة أقل من خمس دقائق لتمنع التأجيل. ابدأ بالأصعب، إنجاز الأصعب أولا رح يخفف الضغط ورح يحرر ذهنك لبقية اليوم. أيضا 25 دقيقة من التركيز زائد

النسيان. وسع ما يمكن لتخفيف الحمل على نفسك وعلى أساس أنك أنت تركز عزيز المستمع على المهم. إذا في أشياء غيرك ممكن يسويها فركز أنت في المهم ووزع الأشياء يعني على مثلا اللي موجودين حولك. إذا بروح على البيت مثلا أشغل البيت، إذا تعرفي شغلة ممكن أخوك يخلصها، ممكن أختك مثلا تتولاها، وانت خلك على المهم. حتى في مستوى يعني بيئة العمل، زميلك مثلا يقدر يخلص هذا الشيء، ممكن يعني انه يخلص هذا الشيء، يعني لا تقعد تضغط على نفسك انك انت تبي تسوي كل الاشياء بروحك. تجنب تعدد المهام، مهمة واحدة تتقنها باتقان اسرع وافضل من مهام كثيرة بتشتت اقل. أيضا أنك تستخدم أدوات معينة، تطبيقات التنظيم راح تقلل الفوضى وراح تزيد تركيزك على التنفيذ. حاول أنك أنت تقسم المهام الكبيرة، حول المهمة لخطوات صغيرة عشان تبدأ وتستمر. حاول أنك تعطي نفسك وقت، ضع حدود لوقتك. أيضا الأشياء اللي ما تخدم أولوياتك وممكن أنه يحمي وقتك وطاقتك تعلم تقول لها لا. مكافأة بسيطة بعد الإنجاز راح تعزز الاستمرارية والانضباط، فكافئ نفسك. التقويم راح يختصر التوتر ويمنع ضياع المواعيد والالتزامات، فحاول أنك تحافظ على جدولك. النوم الجيد زائد الغذاء زائد الحركة راح يساوي تركيز أعلى وإرهاق أقل، فاهتم بصحتك. راقب تقدمك أسبوعيا وعدل الخطة بدل الاستمرار على مسار يكون غير مناسب. حاول أنك تراجع وتعدل من الأمور والجدول أيضا. الله يعطيكم الصحة والعافية. هذه بعض النقاط والعادات البسيطة اللي ممكن تنقذنا من التشتيت في فن إدارة الوقت.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخير.

صباحكم عماني مستمعينا، ويا صباح الاثنين ثاني يوم الاسبوع. يا رب ان شاء الله التوفيق يكون فال اخواننا واخواتنا الطلبة والطالبات كل المتجهين لاختباراتهم اليوم. الله يسهل عليكم يا رب العالمين. خلونا اخبركم هالمرة عن الاطعمة اللي تعمل بشكل أفضل معا، يعني لو كليناهم مع بعض، يعني هذا مع هذا لو كليناه راح نحصل على نتيجة أفضل. السردين زائد الليمون مستمعينا إذا كليناهم مع بعض طبعا راح تكون الفائدة أقوى، راح يكون مزيج من أوميغا 3 زائد امتصاص أفضل للحديد. الأناناس مع الكركم مزيج طبيعي مضاد للالتهابات. الكيوي والزبادي اليوناني مزيج طبيعي مضاد أيضا للالتهابات. التوت الأزرق وبذور الشيا مزيج غني بمضادات الأكسدة لصحة الأمعاء والبشرة. التمر زائد زبدة الفول السوداني هو مزيج للطاقة السريعة والتعافي. أما الشوكولاتة الداكنة زائد الجوز فهو مزيج لإشباع الرغبة في الحلويات مع شعور أكبر بالشبع. أما بالنسبة للشمندر مع البرتقال فهو مزيج لتحسين الدورة الدموية والأداء البدني. القهوة مع الموز تخيلوا مزيج مثالي قبل التمرين. البطاطا الحلوة مع القرفة مزيج مضاد للالتهابات ويمنح أيضا شعور بالشبع. إذن هذه كانت قائمة للأطعمة اللي تعمل بشكل أفضل مع بعض لو خذيناهم مع بعض. فأتمنى لكم الصحة والعافية. الناس اللي محافظة على يعني نظام غذائي معين، منظفة أكلها، تحاول على الأقل أنها تأكل الأشياء المفيدة، تحاول أنها تأخذ مصادرها الفيتامينات البروتينات الأشياء من الأكل بدون مثل مكملات غذائية وحبوب هالسوالف. فإن شاء الله تكون استفدتوا من هذا الفاصل، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات
2: الساعة 7:17 مستمعين، وقفة مع حالة الطرقات في هذا الوقت تحديدا في ثاني أيام الأسبوع. احنا في مشوار الاثنين، فلي سالكي طريق السريع، فالازدحام والكثافة المرورية راح تبدأ الله يسلمكم من المعبيلة، وراح تزيد شوية صوب الخوض عند مخرج الخوض، راح تصادفوا شوية زحمة أكثر، من بعدها راح تصادفوها في زحمة أو عند مخرج الرسيل. أيضا بالجهة الأخرى نشوف في هذا الوقت أيضا مقابل المنتزه العامرات بالاتجاه إلى وادي عدي، طبعا هذه المنطقة فيها الزحام، الحركة فيها بطيئة، يعني هنا الزحمة أكثر حتى من السريع. وبالجهة الأخرى أيضا بالنسبة للشارع العام اللي حاليا يسمعنا، طريق السلطان قابوس طبعا اللي جايين، فالزحمة بادية من الخوض الله يسلمكم، واضح هنا عندي بالخريطة إنه في حادث على هذا الشارع، حادث سير، نتمنى السلامة إن شاء الله للي موجودين في هذا الدرب، الله يحفظ ويسلم الجميع. فمن الخوض الله يسلمكم إلى بعد برج الصحوة راح تكون الزحمة. أيضا اللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة مسوين شوية زحمة. وأشوف أيضا قريب الشارع المطار في الشارع أيضا العام في كثافة مرورية هنا صوب العذيبة، شوية ازدحام. نتمنى لكم دروب السلامة، إن شاء الله توصلوا لمقاصدكم بالسلامة.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

مادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن صباحكم عماني مستمعينا ومشوار ثاني أيام الأسبوع. يا رب إن شاء الله صباحاتكم دائما تكون سعيدة برفقتنا، ونتمنى نقول دروب السلامة لكل من يسمعنا في هذا الصباح. صباحكم خير. أحب أهني بنت أختي بعيد ميلادها، والرسالة طبعا من غير اسم، وما نعرف بعد اللي عيد ميلادها يحللها اسمها من. عموما شكرا للمرسل، ونقول سنة سعيدة إن شاء الله لكل اللي يحتفل بذكرى ميلاد اليوم 8/6 الثامن من يونيو. عيد ميلاد سعيد إن شاء الله عليكم. صباح الخير بعد تحية هنا نقولها للعاصمي، يقول الكرم ليس مالا ولا موائد عامرة، فهذا كرم أعظم وأبقى، كرم المشاعر، صدق المحبة، الكلمة الطيبة، الوقوف مع الناس وقت حاجتهم، أحيانا كلمة دعم صادقة تساوي أكثر من عطاء مادي، لكنها للأسف تبخل من بعض من هم أقرب الناس إلينا. فإيش رأيكم أنتوا بهذا الكلام؟ أن الكرم ما له علاقة بالمال، مش فقط مال ولا عزايم ولا موائد مائدة من هنا لين هناك. الكرم أعظم وأبقى، هي كرم المشاعر، الكلمات، وصدق المحبة، وأنك تكون واقف أكيد مع الناس وقت حاجتهم، تكون متواجد، أنك تدعم أيضا يعني تدعمهم في ظروف حياتهم وفي تحدياتهم. فهذا الدعم يساوي أكثر من العطاء المادي، لكن الناس ممكن تبخل فيه، خاصة يعني أقرب الناس مثل ما يقول. إذا تحبوا تعلقوا على الموضوع كمان، يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكم، ولو أننا مهدين الجو شوية هاليومين، ما أدري بكم مو موجودين، لا يعني موجودين، قاعد أشوف فيه زحمة، ولا بعدكم ما مستوعبين الحياة، ولا بعدكم يعني بالكم مشغول على عيالكم، على الاختبارات، ولا بعد الصيف عندكم مسافرين ومأجزين، ما أعرف، لكن يعني طمنونا عليكم، وإن شاء الله يا ربي كذا دايما صباحاتكم تكون سعيدة. أبو عمان يوجه تحيات الكل من يعرفه، وتحية خاصة لي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بد، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. صباحك خير يا أبو عمان. ريم تريد أغنية أحلام، إن شاء الله يا أبو ريم فالك طيب، خلك كذا معانا مثبت معانا، أن راح نسمعكم إن شاء الله كل اللي تحبونه.

ونشوف مريم. مريم تقول، مريم البلوشي، صباح الخير. أكيد أن الكلمة الحلوة هي أكبر كرم، بس للأسف نفتقده واجد، خصوصا من أقرب الناس، وهو يعني لما يكون أبو العيال يستكثر الكلمة الحلوة. أتفق معك جدا يا مريم، يا صباح الخير. استقلال الخروصية تصبح عليكم، صبح صبح يا عم الحق على طاقم هلا وكل المستمعين، صباحكم طمأنينة ورضا للقلوب اللي تؤمن أن كل ما يأتي من الله هو خير. صباح يحمل في طياته دعوات هادئة وراحة تسكن الأرواح، كن بخير ودع الله يتولى أمرك بلطفه والنعم بالله. طيب، حبيت أهني خدوجة الصغيرة بعيد ميلادها قبل كم يوم، وعسى أيامها كلها أفراح، هنا وأفراح والإهداء من سندس واستبرق. تحياتنا لسندس واستبرق والعمر كله لي خدوجة الصغيرة. صباح الخير مبارك. أبا هني أو أخباركم، أبا أهني بنت خالتي بعيد ميلادها زينب العبري، ونقول لها كل عام وهي بخير عقبال مليون سنة إن شاء الله، ونبغى أغنية عيد ميلاد. حاضر إن شاء الله، العمر كله إن شاء الله لزينب والخدوجة. وبعد من كان عندنا هنا ساعة بعد أريد أهني بنت أختي بعيد ميلادها. كل اللي يحتفلوا بذكرى ميلادهم نقول في تاريخ اليوم، اليوم 8 يونيو، إن شاء الله يا رب العمر كله لكم، وعسى تكون كذا يعني سنة خير وفرح وهنا وسعادة وتحقيق لكل ما في قلوبكم.

0: كعكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.

0: لكل الناس.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس حب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.

0: تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو طور عالم. صباحكم.

هذه تحية لكم إذا مستمعين من صباحكم عماني. يسعد صباح كل اللي مشاركنا وكل اللي متواصل معانا واللي انضموا لنا أيضا بهذه اللحظات، وإحنا معاكم كذا مع بداية الساعة الثانية ومشوار الساعة 8 من صباحكم عماني.

طيب هالمرة خلونا يعني نسولف معاكم على موضوع الله يسلمكم, على موضوع يخص العمل ونشوف رأيكم فيه. يقول لك أنه أغلب الناس لا يحتاجون معجزات في العمل, بل شعورا بسيطا بأن تعبهم مرئي ومقدر. حين يشعر الإنسان بقيمته رح يعطيك من قلبه أكثر مما تطلب منه. فلا أي مدى ممكن تتفقوا أو تختلفوا مع يعني الموضوع أنه الناس ما تطلب المعجزات في العمل, تبى تحس بس يعني مجرد شعور أن الشغل والتعب اللي هم يقوموا فيه والمجهود اللي يبذلونه يعني ما قاعد يروح بس كذا, كل شيء مرئي وكل شيء مقدر. يعني بغض النظر انه هذه مهامة هو قاعد يستلم عليها راتب, بس انه هم احب اشوف او احس بشعور انه الشغل اللي انا جالس اشتغله والتعب هذا كله ما قاعد يروح بس كذا, فعلا هو مقدر من الجهة اللي انا يعني انتمي لها, هو مقدر ومرئي لمسؤولي المباشر, هو ايضا يترك يعني اثر في النهاية. لأنه الشخص اللي يحس يعني بقيمته فبالطبيعي المفروض كردة فعل طبيعية أنه هو راح يحاول يعطيك أكثر ويعطيك أصلا من غير ما تطلب منه, فتلقاه ما شاء الله عليه مبدع من غير ما يطلبوا منه في أشياء يمكن حتى ما تكون ضمن يعني مهامة, لكن يتحرك يمشي يروح يرد ينجز يحاول يساعد يكون كذا يعني يشتغل تحت فريق واحد. سارة يسعد لنا صباحك, تقول إذا شعرت فعلا أن عملك مقدر فرح تكون قادر على أعطاء المزيد, وهذا هو اللي احنا جالسين نتكلم عنه. لما تحس أنت كإنسان بقيمتك فرح تعطي من قلبك أكثر من ما أنهم يطلبوا منك. أجمل تحيات لغفران, يسعد لنا صباحك, وأتفق جدا مع هذا الكلام وأتوقع أنه هذا الأمر في بيئات العمل الصحية. أيضا أنا عندي مشاركة من غير اسم, تقول في ناس حتى ما يساعدونك في العمل فما يستاهلون منك التقدير. هي في النهاية الشخصيات أكيد تختلف في بيئة العمل, تمام؟ فيعني احنا ما نقدر نلزم حد انه مثلا يساعدنا يكون معانا. في ناس بالعكس يعني عندها ضغط مهام ما تقدر اصلا يعني يدوبك تخلص شغلها فما عندها امكانية تساعد احد ثاني من الزملاء يعني في انجاز مثلا مهمة من المهمات اللي عنده. تحية أيضا معانا أم عمر, يسعد لنا صباحك أم عمر, تقول هي هي يا ما عطينا وما شفنا أي ردة فعل, يا ما عطينا وما شفنا أي ردة فعل. معليش أجرك على الله يا أم عمر, خلاص فأنت واصلة ممكن لمرحلة تأدين المهام اللي عليك اللي مقابلة تستلمين الأجر المتفق ما بينكم, مو متعبة نفسك زيادة, لا في مثل ما يقولون يعني ما تشدين حيلك أكثر. ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أنتي وكل من يسمعنا. الساعة 8:08 بستديو هلا أف أم, ومجيد يقول ما بين بعينك.

0: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هالمرة نقول تحية لأبو ريم لأن ريم تريد تسمع ويانا أغنية أحلام اللي هي للنجاح. نجحنا لأحلام نهديها لريم وكل اللي نجحوا وخلصوا اختبارات وآخر يوم اختبارات. الله يوفق الجميع إن شاء الله يا ربي، ودائما كذا من نجاح لنجاح.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: أروح معاكم مع الطرقات مستمعينا، وفي هذا الوقت تحديدا الساعة 8:21 بالاستديو نشوف وضع الطرقات. والله ما زالت الزحمة موجودة سواء في الطريق السريع أو الشارع العام. أروح من الطريق السريع ونقول الازدحام راح يكون مستمعينا من يعني آخر جسر وانتوا جايين مخرج الأول من المعبيلة، بعدها الخوض، وبعدها راح تصادفوا الازدحام أكثر في منطقة الرسيل. تمام، على كذا بنخلص، وبعدها على نهاية الخط السريع عند إشارات القرم راح تصادفوا أيضا كثافة مرورية وازدحام. بالمقابل اللي جايين من الوطية أيضا بالاتجاه للقرم، هنا هذه المنطقة في الشارع العام مسوين زحمة أيضا، والقادمين وسالكي الطريق العام شارع السلطان قابوس راح تصادفوا الازدحام من الحيل الشمالية، هنا كثافة مرورية وزحمة إلى بعد ما نعدي برج الصحوة. اللي نازلين من السريع على دوار برج الصحوة أيضا مسببين زحمة، وأيضا في نفس الوقت نقول في العذيبة الشارع العام بالاتجاه إلى يعني المسقط راح يكون أيضا في زحمة بهذه المنطقة. ربي يسهل عليكم دروبكم إن شاء الله وتوصلوا لكل مقاصدكم بالسلامة. وخولة تقول أصدقائي قدمتوا أداء طيب، غايتكم تقدموا إجازة وترتبوا جدول صلالة وجدول سفرات وتستاهلوا أنكم ترتاحوا شوي، فقصدها على الزحمة لأن مصورت لنا الساعة 8 والطريق الشارع اللي هي حاليا موجودة في الشارع العام بالاتجاه له، يعني أشوف أنا مخرج تقريبا الموالح الحيل فازدحام، فتقول غايتكم قدمتوا الأداء الطيب الحين قدموا إجازاتكم. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله، والكل يوصل بإذن الله تعالى لمقصده بالسلام، وإن شاء الله أتوقع الفترة الجاية راح تخف شوية الزحمة بما ندخل في الإجازة الصيفية.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عندك منتج أو خدمة؟

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنمى لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: تستمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
3: خلي هلا اف

0: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس حب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية، الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

ومعاكم المشوار مستمر. يسعد صباح كل اللي انضموا لنا بهذه اللحظات وبهذا الوقت تحديدا. القاعدة الأساسية يقول عندنا تشتغل كثير تغلط كثير تترف.

يعني هذا الأمر حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية مش فقط على صعيد العمل وبيئة العمل. أكيد كل ما أنت حسست الشخص اللي في حياتك بقيمته وقدره وأن أنت فعلا شايف ومقدر كل شيء هو اللي يسوي لك إياه، فبالطبيعي يعني ردود أفعالك رح تكون عطاء من القلب حتى من غير ما تطلب.

إذا نقول ألف سلام إن شاء الله عليك الحديدية صديقة البرنامج، وتحية لكل من يسمعنا وطالع يقضي مشاويره يخلص أموره، مشاوير الصيف مع هذه الحرارة. الله يعينكم جميع إن شاء الله، والكل يوصل لمقصده بكل سلامة وأمان. إلا عنده مقابلة الله يوفق.

ويسر أموره. اللي عنده اختبار إن شاء الله أموركم تتيسر وتكون سهلة عليكم. تمر اختبارات اليوم، اللي رايح عنده مواعيد بالمستشفى الله يسهل إن شاء الله أمور الجميع، واللي مروق ما عنده شيء بس طالع يتمشى يغير الجو عن الأجواء، يعني مثل ما قلنا صيف وحرارة. لكن ربي يسر أمور الجميع إن شاء الله، وصباحاتكم كلها خير. تحياتنا لكل الأحبة اللي انضموا لنا بهاللحظات، وأكيد المستمعين الأحبة الكرام اللي دايما يشاركونا بالساعة الأخيرة ويكونوا معنا على الاستماع في ساعتنا الأخيرة من مشوار صباحكم عماني. هالمرة لمحبين أبو نورة رح نسمع وياكم يا غايبة، نهديكم إياها ومعاكم مكملة.

0: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

إذا نحن معاكم من صباحكم عماني مستمعينا، وراح تكون لنا إن شاء الله وقفة في قادم الوقت مع موضوع أيضا مهم ويهم ويلامس نقول مجموعة كبيرة من أولياء الأمور، مسألة الاختبارات وأيضا يعني موضوع نقول سلامة الطلبة والطالبات والحالات اللي ممكن تصير في لجان الاختبارات إذا تعرضوا لا سمح الله لوعكة صحية، لبعض الظروف اللي ممكن تحصل معاهم، فلأي مدى اليوم وجود ممرضة صحة المدرسية في اللجان، وكيف تتعامل أيضا مع هذه المواقف اللي ممكن تحصل والإسعافات الأولية اللي يقدموها. كل هذا وأكثر إن شاء الله مع ضيفتنا في الوقت القادم، ممرضة الصحة المدرسية ضيفتنا حنان البلوشي، إن شاء الله بتكون معنا وتخبرنا الكثير من المواقف والمعلومات.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن مستمعينا من صباحكم عماني حياكم الله. ومثل ما قلت اليوم معانا يعني موضوع مهم وخاصة هذه الفترة مثل ما قلنا يعني أولياء الأمور بالنسبة لهم حالة طوارئ في أغلب البيوت نقول في هذه الفترة مع أجواء الاختبارات اختبارات الطلبة والطالبات. فأكيد أولياء الأمور يعني على وضع الطوارئ اللي صار عندهم بالبيت مع عيالهم وتجهيزهم نفسيا والدعم النفسي أكيد كثير مهم. بنفس الوقت أيضا نقول أنه المدارس واستعداداتها أيضا, ففي كل مدرسة في أشخاص يشتغلون ويعملون وأحنا ممكن نلاحظ أثرهم اللي منعكس مباشرة أيضا على راحة الطلبة وسلامتهم قبل راحتهم أيضا. وخلال موسم الاختبار تحديدا يزداد دور الأشخاص اللي احنا نتكلم عنهم اليوم أهمية, لأنهم راح يكونوا خط الدفاع الأول عن صحة أبنائنا الطلبة والطالبات. اليوم خلونا أرحب بالاستوديو ضيفتنا الكريمة الممرضة المدرسية الأستاذة حنان البلوشي وعضو أيضا الجامعات والمدارس المعززة في الصحة, وحديثنا راح يكون عن يعني ممرضة الصحة المدرسية وجودها أيضا في لجان الاختبارات وفي المدرسة بشكل عام في هذه الفترة المهمة. صباح الخير حنان.
1: يا هلا, صباح النور والسرور, يا هلا فيش.
0: احنا سعيدين اليوم اكيد بوجودك معانا, ومثل ما قلت الموضوع اكيد مهم. انتو لكم دور يعني جدا كبير ودور مهم جدا, فاليوم احنا نقول ليش الممرضة المدرسية تعتبر هي ايضا عنصر اساسي في البيئة التعليمية وخاصة في هذه الفترات.
1: بالفعل
0: فترة الاختبارات.
1: أيوة, يا هلا فيكم. بالفعل والتأكيد, لأن الصحة والتعليم وجهان بس لعملة واحدة, يعملان بعملة واحدة. فالطالب كل ما صار يعني لا حالته صحية جيدة يؤدي الاختبارات بشكل أفضل, ودائما البيئة المدرسية الممرضة تهيئهم لبيئة صحية وآمنة لجميع الأفراد المتواجدين في البيئة المدرسية.
0: نعم, يعني دائما أنتم موجودين في أي تدخل سريع يصير, نقول أنتم موجودين في أي حالة طارئة في هذه الفترة. أكيد فترة حساسة تصير فيها الكثير من المواقف مع الطلبة والطالبات, خاصة إذا نتكلم عن يعني طلاب نقول المرحلة اللي هي الثانوية العامة أو قلتي لي
1: بما أنه هو الاختبارات النقل.
0: نعم.
1: أيوة, آخر سنة لهم للفصول الدراسية بعد 12 سنة من فعلاً. الدراسة
0: فعلاً. فهم أكثر ناس أتوقع يعني كذا تحسين لازم تكوني حالة طوارئ كذا جاهزة ستاند باي في أي وقت لحظة. ممكن.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فعلاً تبدأ هنا الممرضة في الاتخاذ بعض الإجراءات. تبدأ بمراجعة الملفات للطلبة ذو احتياجات الخاصة. عند الحالات الخاصة اللي نواجهها في بعض من المدارس, حالات السكر النوع الأول, حالات مرض الصرع, حالات مرض الحساسية, الربو, تجهيز العيادة المدرسية بأكمل الوجه وتوفير بعض من العدات والأجهزة المستلزمات الصحية للعيادة المدرسة.
0: نعم, يعني نفس ما يمكن يعني ذكرتي اليوم أيضا يعني الأيمنة مهم ممرضة المدرسة واللي راح تكون أيضا موجودة في فترة الاختبارات وفي لجان الاختبارات, أنه تعرف أنه مثلا في هذه اللجنة في مثلا طالبة عندها مثلا نوع من يعني عندها مرض مزمن أو مثل ما ذكرتي تعاني مثلا من الصرع أو هذه الحالات أيضا.
1: فعلا في اللجان المدرسة اللي يمسك الدور في لجنة المدرسة المسؤولة المعلمة تعرف أنه في كل في الطالب يوجد في أي قاعة من القاعات, ودائما الحالات الخاصة نفضل أنهم خليهم في قاعة وقريب القاعة تكون أو الصف هذا يكون قريب من عيادة المدرسة, بحكم أنها أي حالة طارئة تكون قريبة من الإسعافات الأولية وتقدر الممرضة يكون لها تدخل سريع في حال صار حالة طارئة لها هي الطالبة. دائما نحن نعاني من المريض السكر النوع الأول. هذا الطالب يا يكون عنده انخفاض في السكر أو ارتفاع, وحالات الصرع نفس الشيء. فهذا دائما نحطهم قريبة من قاع قريبة من عيادة المدرسية.
0: نعم. يعني عادة كيف يتم التعامل مثل ما احنا قلنا يعني اختبارات النقل اللي تتكلمين عنها مرحلة جدا حساسة، اتوقع الطلبة يكونوا في حالة توتر فيخليهم ان هم خلاص اختبارات مصيرية مثل ما نقول تحدد يعني
1: مستقبلهم النهائي فعلا.
0: فايش اكثر الحالات؟
1: مرحلة دراسية الى مرحلة جامعية او ما ذلك. تضم العياد المدرسية بتوفير بعض الاجهزة مثل قياس الفحص السكر، قياس ضغط الدم، قياس نسبة الأكسجين في الدم، قياس الحرارة وصندوق الإسعافات الأولية. في الحالات أغلب الحالات اللي نحن نواجهها في فترة الاختبارات غالبا الصداع من قلة النوم والتوتر بسبب الاختبارات والضغوطات. وفترة الصيف نحن أغلب الحالات نفس الشيء، في فترة الصيف نعاني من الرعاف بسبب شدة الحرارة والجهد النفسي والتوتر والقلق.
0: أحيانا تحسي مثلا فيصير إيش يعني حالات إغماء عليهم مثلا؟
1: فعلا يصير عندنا حالات الإغماء وتدخل سريع، والحمد لله نقوم الممرضة الصحة المدرسية تقوم بالتدخل السريع والتهدئة الطالب واطمئنانه والإسعافات الأولية.
0: طيب عادة يعني هذا الطالب خلينا نقول لما يتعرض لحالة صحية كذا وعكة تصير معه من التوتر مثل ما قلت، يعني أنت كممرضة أخبر إنه هذه الحالة مثلا صارت مثل ما قلت بسبب مثلا ممكن توتر، ممكن سهر بسبب الاختبارات.
1: التدخل السريع اللي تقوم بها الممرضة تهدئة الطالب اطمئنانه، التدخل السريع لاسترخاء التنفس العميق انه ياخذ العملية الاستجمام في التنفس العميق والتهدئة والنصائح بعض النصائح والارشادات. فالحمد لله يعني نغطيها هذه بالنصائح والارشادات، مسحة بسيطة على راس الطالب، هذا بوحدة دور يعني نفسي لهذا الطالب
0: بالضبط.
1: بشوف ان الممرضة قريب يعني قريبة منه او كذا قريب، يحس انه خلاص راح عنا التوتر، راح عنا الخوف، راح عنا يعني اطمئن، خذ نفس عميق، استرخى جسمه وعقله، نرجع ونهيئه انه خلاص انت تعدي هذا الشيء وانت على ثقة وانت يعني قدراتك اكبر عن هذه الاشياء فيتعدي هذه المرحلة.
0: نعم. يعني اتوقع يعني حالات مثل ما يقولون الهبوط احنا نسميه كذا، ان صار عنده هبوط وطاح، عادة اي حد مثلا يغمى عليه تحسي ان الواحد يركض يبي يعطي شيء مثلا حلو ولا سويت؟
1: الأورد الممرضة عندها هنا عدة، الأول ما يصير عندها أي حالة إبلاغ الممرضة، تروح الممرضة اللجنة مع العدة الصندوق الإسعافات الأولية. كما خبرت الصندوق الإسعافات الأولية فيها جهاز السكر، فيها جهاز قياس الأكسجين. فمن العلامات الحيوية نحن نعرف أن هذا الطالب أموره طيبة في العلامات الحيوية ولا لا، أو أنه يحتاج إسعافه إلى المراكز الصحية قريبة من اللجان الاختبارات أو تدخل سريع ذاك الوقت فقط.
0: يعني سالفة أنه إحنا على كيفنا نعطيك الشوكولات ولا
1: لا، هذا لازم الممرضة تقيس السكر. مرات يمكن يكون السكر عنده زين بس هو من التوتر من الخوف، فقط هدوء بسيط، استجمام، ياخذ تنفس عميق، يسترخي نفسه وخلاص يرجع الطالب كما هو.
0: يعني ايضا هذه الحاله خلينا نقول ممكن يعني راح تاخذ من وقت الاختبار، يعني ممكن التعامل مع الحاله والاسعافات الاوليه ممكن ياخذ 10 دقائق، ممكن ياخذ ربع ساعه، ممكن حد يطول يعني يحس نفسه خلاص، يعني تعرفين في هذا العمر وفتره مراهقة وكذا، فممكن يجي في بالي انه خلاص ضاع علي الاختبار.
1: أيوة
0: وبيدخل في حالة نفسية وبكاء وكذا. أيوة. فهنا لما الوقت يضيع ايش كيف راح يصير
1: هنا عاد التدخل يكون من اللجان الموجودة في المدرسة، تعطي الممرض الاشارات الاولية ان الطالب هو بحالة صحية جيدة، والاجراءات الثانية تتخذها وزارة التعليم، هل يحتاج وقت زيادة او يحتاج اسعافه او يتخذ يدخل دور ثاني، هذا شيء عاد بين التعليم وهذا، بس الممرضه تقوم بالاسعافات الاوليه بدائيه. اما الاجراءات الثانيه للاختبار وهذا يتخذها وزاره التعليم.
0: طيب في حالات مثلا يعني معينه ممكن انهم خلينا نقول يتم التعامل معها بشكل اخر، يعني حالات صحيه مثلا معينه؟
1: فعلا عندنا حالات صحية مثلا عقلية وجسدية، هذه اللي يدخلوا في اللجان خاصة، نزيد عنهم عن الطالب البقية صحيا، يعني الطالب اللي صحتهم جيدة يختلف بينهم ساعة، الطالب اللي ياخذ لجنة خاصة ياخذ عن الطالب الصحي ساعة زيادة، إذا الطالب يخلص 11 الطالب اللي عنده عاقة جسدية وعقلية يخلص ساعة 12. يزيد عنهم بساعة.
0: يعني فقط اللي عندهم مثلا ممكن يعني
1: إعاقات جسدية أو عقلية وصعوبات في التعلم، هذا اللي يدخلوا لجان خاصة ويزيد عن الطالب الصحي بساعة من اللجنة الخاصة.
0: فممكن هم اللي يحصلوا على يعني توقيت مثلا أو يمدوهم أيوة. الوقت
1: ويزيد عن الطالب.
0: طيب واللي عندهم الصرع
1: يكون أمورهم طيبة، طبعا هم أوريدي تحت إشراف الدكاترة والعلاج والأدوية، هذا عادي يكون أمورهم مستقرة شبه مستقرة
0: فيكون موجودين أيضا
1: ضمن موجودين عادي في اللجان العادية، بس تحت إشراف الممرضة تكون على علم الممرضة والعلم اللجان المدرسة.
0: احنا راح نكمل اكيد في يعني موضوعنا مستمعينا المهم، وايضا عندي هنا مشاركة تقول ايوه والله التوتر فل، عندنا ثانوية عامة وما نعرف ايش نسوي وايش اعطي وكيف اخلي ايضا يعني يركز، فعندها طالب عيل يعني ام فطوم اتوقع يعني حد من اولادها في نقول المرحلة الثانوية او اختبارات الثانوية. احنا راح نرجع لكم بعد الفاصل، لأن ضيفتنا أتوقع تعاملت مع مدارس الإناث ومدارس أيضا الذكور، فنشوف إيش المواقف اللي ممكن تعرضت لها خلال يعني حضورها ونقول إشرافها في لجان الاختبارات، لكن نرجع لكم من بعد الفاصل.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن هذه عودة معاكم من جديد مع ضيفتنا الكريمة أكيد بالاستديو فاطمة الهندي. تقول أيضا أنا ولدي السنة بإذن الله صف 12 بس متوتر من الحين وأمس يقول لي خايف السنة ما يجيب نسبة، ممكن تعطينا نصائح كيف أيضا نرتب له الدروس؟ يعني إحنا فاطمة يا رب إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ولدش يا رب، الله يسهل عليه هو وكل الطلبة اللي عندهم. نقول فترة الاختبارات هذه وخاصة يعني طلاب الثانوية العامة ومثل ما قلنا اختبارات النقل، الله ييسر أمورهم كلهم. إحنا ضيفتنا في يعني الصحة المدرسية، فيعني راح تساعدنا على موضوع خلينا نقول يعني الاهتمام بالصحة، كيف إن إحنا يعني نساعد الطلاب وإيش أيضا اللي هم يقدموه في لجان الاختبارات من إسعافات أولية، وحضورهم اليوم أيضا لأي مدى مهم وضروري إنهم يكونوا موجودين لأي طارئ ممكن يحصل. يعني أنا قلت حنان إنه إن أنت غطيتي مدارس ذكور وأيضا وإناث فعلا. طيب واللي هم الثانوية، خبريني إيش المواقف، وين تحسين تصير يعني مواقف أكثر أو حالات أيضا يعني أكثر خلال فترة الاختبارات وفي لجان الاختبارات تحديدا؟
1: أكثر لجان الاختبارات اللي غطيتها خلال خبرتي آخر السنوات عندي مدرسة الإناث، أكثر تحس فيها حالات بسبب الهرمونات، العاطفة الزيادة، القلق، التوتر. عاد البنات أكثر شوية دلوعات وخوافات أكثر، الأولاد عادي أمورهم، يعني لما يطلع من اللجان ها كيف الشباب الاختبار، لا سهل سهل، عكس لما يتراسل في زميلاتي في مدارس الإناث يقولوا كانوا كان الاختبارات صعب. فالأولاد عادي أمورهم طيبة بس الإناث دائما. فمن ضمن المواقف اللي صار لي من خلال سنوات حكمي في المدارس، دخلت علي طالبة قبل الاختبارات تقولني فيني صداع شديد وما قادرة أدخل الاختبارات. قلت لها تمام هدي ورخي نفسك وجلسي واستريحي وخذي نفس عميق واسترخي. جبت الإسعافات الأولية وقست لها قياس الحرارة والضغط والسكر والأكسجين، أمورها المعدل العلامات الحيوية طيبة. قلت لها وصفي لي كيف كمية شدة الصداع اللي فيش، وهل كنت نايمة ما نايمة، فطرتي اليوم صباح، شربتي ماي ولا لا؟ تقولني تريدين أعترف ليش؟ قلت لي واعترفي لي. قالت لي أنا أريد أهرب من الاختبار وأريد أدخل الاختبار دور ثاني. قلت لها معقولة؟ قالت لي أيوة وضحكت. قلت لها للأسف لا يوجد لدينا علاج للهروب للاختبار. ورقعت اللجنة. فكان هذا الموقف مستحيل أنساه، وهي الطالبة لحد يوم الشهادة، ودخلت هي أظني كلية الاقتصاد في أحد من الجامعات، لحد يوم الشهادة متواصلة معاي وتقول تتذكري لما جيت قلت ليش أريد الهروب من الاختبار، قلت لي لا يوجد لدينا علاج للهروب.
0: ما شاء الله
1: يعني فواجد مواقف يعني تصير، من ضمن هالموقف الوحيد اللي ما راح أنساه في حياتي.
0: يعني أنا العادة أتوقع أن هذه ممكن يعني الأعذار تطلع من الشباب يعني
1: لا.
0: ممكن يعني فهمتي بس أنه ما شاء الله يعني كطالبة أتوقع بعضهم ممكن يقصدوا هذه المسألة عشان يبوا يعدلوا في النسبة،
1: النسبة ويدخلوا اختبار دور ثاني وضيعوا على نفسهم. فقلت لها للأسف، قالت لأني ما مذاكرة ومتوتر. قلت لها بالعكس أنت أدي اللي عليش وأنت على ثقة تامة إن شاء الله ورح بتعدي الاختبار وبتجيبي نسبة وإن شاء الله بشوفش فيه على المراتب بإذن الله تعالى. قالت رايش؟ قلت لها أي وراي أنا هذا ماشي أبدا أي هروب من الاختبار، والحمد لله دخلت لجنة الاختبار واختبرت وعدت على خير.
0: يعني حسيت أنك أنها هي داخلة على العيادة وتطلب سكليف
1: تبقى إجازة مرضية وما يعطوها وتبقى تتشرد من المدرسة أو من الدوام.
0: فحقيقي يعني مواقف أكيد يعني كثيرة، ومثل ما قلتي هذه في النهاية تبقى في الذكريات.
1: أيوة فعلا
0: نفس هذه الطالبة.
1: أيوة
0: وصارت إن هي لحد اليوم يعني متواصلة
1: من المواقف. أيوة في لازال في تواصل.
0: شوفي مثل ما قلتي أيضا يعني واحدة من الأشياء اللي مثلا أو من الأسئلة اللي أنت تسأليها الطالبة، هل نامت، هل يعني إيش سبب مثلا على أساس تعرفي إيش سبب الصداع
1: فعلا
0: اللي هي مثلا تمر فيه أو تعاني منه. فذكرت القلق والصداع والتوتر هما أكثر الأشياء اللي يواجهوها الطلبة في هذه الفترة،
1: وقلة النوم، قلة شرب الماء، عدم إفطار، أخذ المنبهات، إفراط في أخذ المنبهات والكافيين. يعني، وهذا الشيء يؤثر في التركيز والذاكرة. فدائما ننصحهم بداية السنة، نحن دور كممرضة في البيئة المدرسية لها دور مهم في التوعية، عمل محاضرات، أخذ حصص احتياط لتوعيتهم، أحضار دكاترة نفسيين من المستشفيات، من مراكز صحية، توعية الطالب، عدم يعني الراحة النفسية أو الدور النفسي له دعم إيجابي للطالب لفترة الاختبارات، خاصة في فترة الاختبارات.
0: أكيد يعني خاصة مثل ما قلتي تزيد حالات السهر ويصير في إجهاد،
1: إجهاد وأخذ كمية الكافيين المفرط.
0: صحيح، فعلشان كذا يعني خاصة بالنسبة يعني في حالات معينة لازم احنا نركز عليها اكثر من الحالات الاخرى، اللي هم يعني خاصة الطلاب اللي مسجلين عندكم انه مثلا عندهم امراض السكري،
1: السكري فعلا،
0: نوبات السكر لما ممكن يعني تحصل في فترة الاختبارات او في لجان الاختبارات ايضا هي صعبة في التعامل ايضا، واحس انه ممكن يأثر ايضا على تركيز الطلاب الثانيين اللي موجودين في الفصل.
1: في الفصل فعلا دائما نحن يكون في تواصل قبل فترة الاختبارات مع الطالب الحالات الخاصة، واعطاهم بعض من النصائح، خاصة ولي الأمر يكون في بيننا وبينهم دائما تواصل. من نستلم التقرير الطالب هذا يكون أرقام الأولياء الأمور موجودين في المدارس، حتى لو الممرضة ما موجودة في المدرسة الأخصائيين موجودين بحكم يوميا في المدارس، فسيصير بينهم تواصل. فترة اللي كان الاختبارات دائما نحثهم أنهم يأخذوا الأنسولين بشكل منظم، يفطروا ويجيوا المدرسة ويأخذوا الأنسولين.

0: فعلا يجب أن يكون ولي أمر هو مصدر الأساسي للطالب أيوة من البيت. المصدر الأساسي الإيجابي للطالب يكون من البيت، ما يضغط عليه، يكون دائما معه إيجابي، ما يوجهه للباب السلبي، أنت لما تروح تذاكر وأنت روح ذاكر، لا، يكون طالب خاص فترة الاختبارات أقضى وقت الاجتهاد الكافي ومذاكرته، وفترة الاختبارات فقط يكون مراجعة بسيطة. فالأساس البيت أو الولي الأمر له مصدر إيجابي للطالب اللي اتخذ الإجراءات الإيجابية دائما، عكس يكون على أساس يتخذ بعدين النسبة تكون إيجابية دائما، يكون المصدر الأساسي الأب من البيت أو الأهل من البيت الدعم،
1: يكون مصدر الأمان،
0: الأمان فعلا
1: والدعم أكيد
0: والدعم. أيوة.
1: يعني الطلاب، لأنه مثل ما قلت يمكن
0: ما لهم أثر مباشر في التركيز والمذاكرة،
1: طبيعي أنه أحيانا من الخوف. أيوة. الخوف من الوالدين
0: فعلا
1: هو اللي يخليه
0: يتوتر الطالب في أداء الاختبارات.
1: نعم، فممكن يسبب مثل ما قلتي انهم يتوتروا، وممكن تسبب لهم يعني هو قاعد يحل الاختبار هو يفكر في ابوي.
0: ايوه
1: ايش فهمتي؟
0: ايوه فعلا ابوي كيف يبقى يكون نسبتي ابوي وش يبغاني ادخل. لا، خلي الطالب يأدي اللي هو عليه، دائما المصدر الأساسي يكون إيجابي، إن أنت قادر وإنت على ثقة وأنا على ثقة إن أنت راح تجيب نسبة جميلة، وخليك كذا يعني الإيجابي دائما الإيجابي، يعني الأب دائما لما يكون إيجابي أو الأسرة تكون إيجابية الطالب يكون خلاص تركيزه بيكون في حياته كلها إيجابية، ما بيركز في الاختبار ولا قلق ولا خوف ولا التوتر.
1: احنا نتمنى دائما ان هم فعلا اولياء الامور يكونوا يعني مصدر الدعم لابنائهم الطلبه والطالبات في هذه الفتره تحديدا المهمه اكيد والمصيريه، نقول في خاصه في اختبارات النقل. وانه يعني مهما كانت النتيجه في النهايه هم راح يجتهدوا باذن الله تعالى، والله يكتب لهم الخير والنسبه
0: باذن الله تعالى
1: الجميل
0: ان شاء الله. او النصائح اللي يقدمها للطلاب الثانوية عامة لدفعة 2025-2026، النوم جيد قبل الاختبار، وجبة الإفطار، الدخول الاختبار بدون توتر، هذه الخطوات البسيطة تصنع فرقا كبير فعلا. يعني هذه الخطوات البسيطة هي النوم الكافي، الفطور، الابتعاد عن التوتر، يعني يظهر لهم أشياء إيجابية ويكون لها دور كبير مهم في حياتهم
1: أكيد، ويأثر أيضا على أدائهم
0: الأكاديمي. أيوة فعلا،
1: نتمنى إن شاء الله التوفيق نقول لجميع الطلبة والطالبات في اختباراتهم، خاصة يعني طلاب الثانوية إن شاء الله راح يبدو
0: بإذن الله تعالى
1: على يوم الخميس
0: إن شاء الله يوم الخميس.
1: وأنتوا كيف استعداداتكم؟
0: الحمد لله خلاص تم توزيع جميع مدارس اختبارات النقل بوجود ممرضة في محافظة مسقط، جميع المدارس تقريبا شبه السلطنة كل المدارس في لجان الاختبار تكون موجودة الممرضة أو الممرض.
1: فإن شاء الله نفسيا خلاص مستعدين حنان.
0: أيوة.
1: لأي ظرف ممكن.
0: أيوة. إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى.
1: والتعامل أكيد مع
0: أكيد التعامل له دور مهم، دور الأساسي للطلبة.
1: نتمنى إن شاء الله التوفيق لكم أنتم أيضا.
0: آمين يا رب.
1: مسؤولية كبيرة أكيد على عاتقكم.
0: الحمد لله.
1: مسؤولية من يعني على مستوى أولياء الأمور أيضا، هما يعني في النهاية مأمنين أكيد عيالهم.
0: أكيد أكيد بإذن الله تعالى ما كان يكون لهم إن شاء الله أي قصور، وأقولهم اجتهدوا بقدراتكم واهتموا بصحتكم كما تهتموا بدراستكم، فالعقل السليم يحتاج إلى الجسم السليم، وكل التوفيق والنجاح لدفعة 2025-2026 بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك اليوم على حضورك معنا، ضيفتنا الكريمة مستمعينا بالاستديو، الممرضة المدرسية الأستاذة حنان البلوشي، وعضو أيضا الجامعات ومدارس المعززة في الصحة، وحديثنا كان عن العيادة المدرسية والخدمات أيضا الصحية اللي تقدمها الممرضة في فترة الاختبارات وفي لجان الاختبارات أيضا. كل الشكر لكم على متابعتكم لنا، نلقاكم إن شاء الله في مشوار بكرة من صباحكم عماني. شكرا حنان.
0: عفوا.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.
1: اسمعوا هالأغنية شو حلوة. إماراتية إماراتية الصنع.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: صوت القانون.
1: في قضايا الأسرة والطفل احنا مرت علينا صنوف القضايا، وفي قضايا يشيب بينها الولدان. وصل إلينا قضية من القضايا ممارسة عنف على طفل إلى أن فارق الحياة. يمارس هذا الطفل شتى أنواع لك أن تتخيل من التعذيب، الضرب، الكسر، الحرق، فترة ما بس فترة بسيطة، خلال مدة معينة تجاوزت 6 أشهر. ومن من؟ من أقاربه من الدرجة الأولى، إلى أن أفصحت التحقيقات بعد ذلك إن هذا الطفل أصلا أحضر، طبعا هم أجانب، أحضروا إلى عمان من قبل أبيه، والتي كانت تدعي أنها أمه هي اللي كانت تضربه بمعرفة الأب. تكتشف أنها هي ليست أمه، تزوير في الوثائق، وإنما هي عمه قلب أو انتقاما قلب إلى عمان مع أن الأم الأصلية انتقاما فيها، وهذه هي النتيجة. فالقضايا قضايا الطفل
2: كم كان عمر الطفل هذا اللي تعرض
1: له؟ 8 سنوات للأسف الشديد. وصل مفارق للحياة المستشفى،
2: لا حول الله،
1: على اعتبار أنه ساقط في دورة المياه أعزكم الله
2: وانت عزيز.
1: لكن احنا باشرنا التحقيق واستطعنا أن نصل إلى أنها ليست الأم الحقيقية، وما زادنا يعني في تقوية الأدلة أنهم سبحان الله كانوا يوثقوا لحظات التعذيب. فاستطعنا من خلال المختبر المختص نسترجع كل الصور والفيديوهات، فقارنا ما بين حياة العز التي كان يعيشها هذا الطفل مع أمه في بلاده، وما بين الجحيم الذي وقع فيه من أبويه. أبسط حقه كان يحرم له، تخيل أن 6 أشهر ما كان ينام على فراش، كان حقا ينام على السراميك.
0: كل أربعاء 3 ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا FM صوت القانون.

0: وقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانوني يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
3: المستشار.
4: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
3: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
4: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الغراء في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقول إن مستشفياتها استقبلت 10 قتلى شهدوا عيان.
5: ولد زي هذا بريء قاعد بيشتغل ب20 شيكل يروح يموت، طالع من داره يموت هو.
4: إصابة طفلين ومسن برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت مبنيين في الضاحية الجنوبية. يقول مسؤولون إسرائيليون إنها ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.
3: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان مدينة صور جنوب لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم وسط استمرار الاشتباكات بين قوته وجماعة حزب الله. شهدة عيان.
7: معها 3 أولاد وما عرفوا وين بده يروح، وبعدنا ولا أكل ولا شراب وحتى ثيابنا ما معنا ثياب.
4: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم وسط إسرائيل وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. محمد أبو الرب صحفي من الضفة الغربية المحتلة.
8: وفقا للمصادر الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية عقب هذه العملية كانت شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بعض القرى والبلدات التابعة لمدينة قلقيلية وإغلاق مدخليها.
4: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 2 مسيرتين يقول إنهما هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وإيران تقول إن واشنطن تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع.
3: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يوميا بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصا آخر فرصة للحياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: ساعات الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الأمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضع الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطريق.

0: عشتني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

الأصوات بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
5: الحمد لله
6: حي. شكرا لك،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: من هلا أف أم مستمعين، وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. وزير المكتبة السلطاني يستقبل سفير الاتحاد السويسري، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة لمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

0: وأيضا من الأخبار مستمعين، القطاع الزراعي والحيواني في سلطنة عمان يشهد توسعا في تبني الحلول الطبيعية والمبتكرة الداعمة للحيادة الصفري، تنفيذ ومتابعة 11 مشروع ومبادرة حتى الربع الأول من عام 2026 تضمن التشجير والكربون الأزرق وإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف المستدامة. إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على شخص من جنسية آسيوية في ولاية بوشهر، وبحوزته كميات من مخدر كريستال والحشيش والماريجوانا بقصد الإتجار والتعاطي، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه. وقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تلقي القبض على شخصين لقيامهما بالتخريب وسرقة مبالغ مالية من محطة تعبئة وقود في ولاية الرستاق. أما الختام مع انطلاق فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي في دورته الأولى بصلالة تحت شعار حيث تحك قصص العالم، وتستمر فعالياته حتى 12 من يونيو الجاري بمشاركة 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حيوان الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
5: شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية، استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء، مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
9: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقول إن مستشفياتها استقبلت 10 قتلى شهدوا عيان.
6: ولد زي هذا بريء قاعد بيشتغل 20 شيكل يروح يموت، طالع من داره يموت هو.
5: إصابة طفلين ومسن برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. غارات جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت مبنيين في الضاحية الجنوبية. يقول مسؤولون إسرائيليون إنها ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.
4: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان مدينة صور جنوب لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم وسط استمرار الاشتباكات بين قوته وجماعة حزب الله. شهدة عيان.
8: معها 3 أولاد وما عرفوا وين بده يروح، وبعدنا ولا أكل ولا شرب، وحتى ثيابنا ما معنا ثياب.
5: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم وسط إسرائيل وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. محمد أبو الرب صحفي من الضفة الغربية المحتلة.
9: وفقا للمصادر الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية عقب هذه العملية كانت شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بعض القرى والبلدات التابعة لمدينة قلقيلية وإغلاق مدخليها.
5: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين يقول إنهما هددت الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تقول إن واشنطن تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
4: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: ويبقى السؤال،
1: أغلب الناس ما فاهمين الفرق بين حقوق العمال جميعهم. أنا راح أقول عمال المنازل وما في حكمهم، يعني ممكن السائق، المزارع إلى آخره. حقوقهم الأساسية أنه يكون جوازه عنده، أوراقه الرسمية موجودة عنده، يستلم راتبه بشكل دائم. إذا نقص حق من هذه الحقوق ممكن يندرج تحت صور الاستغلال العمل القسري، فهذا الحق ممكن صاحب العمل يفهم الحين، ممكن العامل نشرح له. فهذه الأشكال اللي ممكن يقع فيها الشخص بشكل غير مباشر، في مش مندرج في قانون مكافحة إيجار البشر فقط، هو موجود في قانون العمل كذلك اللي هو أصدر 2023. عشان صاحب العمل يكون ذا سيف سايد، يجيب ورقة يوقعها هو صاحب العمل أن صاحب العمل موافق أن مستنداته موجودة مع صاحب العمل. وبس، يعني طريقة جدا بسيطة الشخصين يحفظون حقوقهم. طريقة ترى هي تدخل في حيز المخالفات العمالية، ما شرط تكون قضية التجار بشر، لأنه ما جميع المؤشرات انطبقت عليها، لذلك هي ما تصنف كقضية التجار بشر.
2: متى تصنف إنها
1: تصنف إذا اكتملت فيها على الأقل 6 إلى 7 مؤشرات؟ يعني أنا احتجت جوازة وعايش في بيئة سيئة وما ياخذ راتبة ومقيدة حريته، فما هذه الأمور وأنا أستغلها هو يكون سلعتي إنه يشتغل لي وأنا ما أعطي حقوقه، هني ممكن تندرج إتجار بشر. otherwise ممكن أنا أقولها أنها فقط

0: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس.
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والمود عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. هذا البرنامج الاسبوعي من الاحد الى الخميس. أنا ما أدري ليش هذا الأسبوع بالذات شوي كذا ضايعات فين الأيام، يعني لازم كل يوم، ما أدري يعني اليوم كنت أسألهم كلهم اليوم نحن شو من الأيام أصلا، فغيبت إن اليوم الأثنين كذا. في بعض الأحيان تمر علينا وقت أو تمر علينا فترة كذا ما تعود تتذكر أنت في أي يوم أو في أي لحظة أصلا. ما أدري إذا أنتوا يصير لكم كذا ولا، بس هاي الفصلة تصير عندي أنا. عموما اليوم يعني حلقة لطيفة ظريفة إن شاء الله رح تستانسون فيها معانا، رح نسولف رح ندردش وكذلك رح نستمتع. ولا تنسون أنه رح تكون هناك أيضا فقرة لقراءة رسائلكم المسائية، فلا تبخلوا علينا يعني مساءاتكم اللطيفة على رقم البرنامج 935-1027، أكيد نسعد بقراءتهم على الهواء. كيف الأمور معاكم؟ كيف الصيف وكيف الحرارة؟ كيف السفريات جماعة؟ يعني أنا اليوم سأعطيكم نبذة من الأشياء اللي راح يتم طرحها وتداولها اليوم في حلقتنا لليوم. خبروني كيف سفراتكم، في نية ولا الدوامات شوي مضيعة الجدول وما تقدرون تأخذون إجازات؟ خبروني وطمنوني على أموركم على 935-1027. أكيد مكملين ومستمرين معاكم، ما ثبت الموجة على 102.7 على هلا اف ام. لا واضح الصيف معايا سأكل حروف بعد. نسعد بوجودنا معاكم في هذه المساحة المسائية وفي هذا التطواف المسائي أيضا، فكل التوفيق يا رب، دروب السهل والسلام لكم وإن شاء الله تستمتعون ويانا. أنا من محبي أحمد الهرمي، ها فخلنا نسمع هي مرة توبة.

يا اهلا وسهلا، حياكم الله وياكم مستمعينا من جديد، واكيد مع بدايه برنامجنا وحلقتنا لليوم. خلوني اروح اقرا رسائلكم الحلوه. عبد الجليل، اهلا وسهلا فيك، نمسى عليك كده بكل خير. يقول مساء النور، يسعد لي مساكم من ولايه الرساق، ودرجه الحراره 46. لكي تسير الحياة لا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، ولا تحلل كل شيء. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، وربك على كل شيء قدير. والله رسالة يعطف وقتها صراحة. أنا عبد الجليل الله يسعدك، وكيد نمسى عليك بكل خير. يعني فوق ما أن درجة الحرارة يعني ضربة، هذا واحد. بعد الواحد يلس يدقق ويلس يحلل ويلس يزعل ويلس يعصب، يعني الوضع أبد ما في استطاعة، أبد نهائيا ما في استطاعة لمثل هذه الأمور. فالله يعيننا على الحرارة. يعني صراحة اليوم على مسألة الحرارة، يلا هشوفوا نفتح لكم موضوع اليوم من الحرارة هذه. أنا بالعادة دائما أوقف سيارتي تحت المظلة، بس قلت إنه لا، لأن رح يكون يعني عندي في أكتيفيتي الفجر. قلت كذا، خليت في بالي إنه خلاص حورانتي اليوم، رح تصحين كذا الصباح من بدري كذا على الساعة 7، ورح تروحين الجيم، رح تبدين كذا اليوم بطاقة ونشاط وحماس. ولكن فجأة قررت أني أسترسل في النوم، ونسيت أن أنا أصلا يعني حاطة سيارتي، يعني موقفتنها برا على المظلة. والله يا جماعة، والله أن أول ما ركبت السيارة أنا مطولة على المكيف فل، فأبي المكيف يرجع بأداء القوي، بس ما كان في مجال نهائيا، إلا بعد ما مشيت، يلا ها يدوب بدت شوية أحس بالمكيف. فيعني والله يعني على درجة هذا الحرارة الواحد فعليا لازم يكون وايد لطيف مع الناس اللي حوله. جماعة يعني لطيف بالكلمة، لطيف بالبسمة، لطيف بالشعور، لطيف بالتعامل، بالأخص في فترة الصيف. خلونا كذا نفهم بعض، حتى لو ما حاولت تفهم، أو لو ما استطعت أنك تفهم سلك. أهم شيء أنك كذا أيضا نكون ودودين على بعض في الدوامات بين زملائنا وزميلاتنا، كلامنا يكون حلو، طاقتنا تكون حلوة، لأن فعليا اليوم مع الصيف الواحد يدوب قادر أنه يتحمل نفسه. الله يعطيكم العافية. في عندنا أيضا رسالة أخرى من خالد الهنائي، يقول مساء الخير، حرفيا مع درجة الحرارة العالية هذه الواحد زيد إنه قادر يتحمل نفسه وعائلته. فليل والله، يعني شوفون أنا أحس اليوم يعني درجة الحرارة والصيف يرتبط بشعورنا كامل، فعليا يرتبط بشعورنا، يرتبط بمزاجنا. فحتى أنتوا لاحظوا لما تكون درجة الحرارة عالية وتنزلون مثلا مشوار من السيارة وكذا، كيف تكون مشاعركم؟ إلا ما تحسون بهذاك النوع من الضغط، وإنه فعليا الواحد ما قادر إنه يتحمل كلمة، بس إنه لازم نحن نتحمل. وعلى قولة عبد المجيد عبد الله، ولا أبغى أشوفكم يوم القيامة، فنحن نبي نشوفكم، ها نبي نشوفكم، نبي نسمع أخباركم، ونبي نشوف أيضا رسائلكم على رقم البرنامج 935-1027.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقول إن مستشفياتها استقبلت 10 قتلى شهدوا عيان.
6: ولد زي هذا بريء قاعد بيشتغل 20 شيكل يروح يموت، طالع من دوره يموت هو.
5: إصابة طفلين ومسن برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. غارات جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت مبنيين في الضاحية الجنوبية. يقول مسؤولون إسرائيليون إنها ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان مدينة صور جنوب لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم وسط استمرار الاشتباكات بين قوته وجماعة حزب الله. شاهدة عيان.
7: ما عدت أولاد وما عرفوا وين بده يروح، وبعدنا ولا أكل ولا شرب، وحتى ثيابنا ما معنا ثياب.
5: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم وسط إسرائيل وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. محمد أبو الرب صحفي من الضفة الغربية المحتلة.
8: وفقا للمصادر الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية عقب هذه العملية كانت شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بعض القرى والبلدات التابعة لمدينة قلقيلية وإغلاق مدخليها.
5: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين يقول إنهما هددتا الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تقول إن واشنطن تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. نهاية الأخبار. هذه تحياتي هاشم مناع.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم من جديد. رجعنا لكم بعد الفاصل، بس قبل انتقل الى موضوع ضيفنا خلوني ارجع اقرا رساله عبد الجليل مره ثانيه، لانه راسلنا انه اذا ودنا يرجع يسمع الرساله اللي هو كاتبها مره ثانيه كيف انه يقدر يسمعها. فراح ارجع اعيدها مره ثانيه عبد الجليل، لعله عسى انك تسمعها مره ثانيه. عبد الجليل يمس علينا اكيد بالخير من ولايه الرستاق، يخبرنا ان درجه الحراره 46، وايضا لكي تصير الحياه لكي تسير الحياة لا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء ولا تحلل كل شيء، واستمع ثم ابتسم ثم تجاهل وربك على كل شيء قدير. الله يعطيك العافية عبد الجليل، نحن عقبنا على كل كلامك في الرسالة، واليوم أيضا على مسألة درجة الحرارة 46. خلونا اليوم نروح أيضا يعني نتكلم عن هذا الموضوع بتمعن جدا كبير أيضا اليوم من خلال أيضا تواجد ضيفنا معنا في الأستوديو. إذن بداية مستمعينا خلونا نمسي بالخير على الدكتور عبد الناصر جمال المعولي مستشار الطب المهني. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونمسي عليك بكل خير.
3: مساء النور، شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة مثل ما تطرقتي للأجواء الحرارة الحين ما شاء الله
2: حالياً.
3: فمحتاجين قرعة توعية بموضوع الحرارة أتوقع، والناس الحين في كل مجلس، ممكن في كل بيت، في كل جلسة، في كل مكان عمل يشتكوا من ارتفاع درجة الحرارة.
2: فعليا هذا يعني هذا مع الأسف الشديد أنه يعني درجات الحرارة ترتفع بنسب جدا كبيرة. فاليوم ما دكتور كذلك يعني نبي ننوه وننبه، يعني ما هو خطر أيضا ارتفاع درجة الحرارة اليوم على يعني على الأشخاص مثلا العاملين يلي يطلعون برا، يعني مثل ما نحن نشوف في بعض الأحيان مثلا نحن الله نعم علينا الحمد لله رب العالمين بسيارات، ولكن أنه نشوف أشخاص آخرين يمشون على ريولهم في يعني في الشوارع، ولو أن البعض يكون ماسك مظلة لتخفيف شوي ضربة الشمس، بس اليوم إيش يعني خطورة إصابة الشخص بضربة الشمس مباشرة؟
3: نعم، في البداية أحب أنوه على نقطة، أنه في يعني في سلطنة عمان في قرار من وزارة العمل بمنع العمل في أوقات الظهيرة، وهذا معروف من شهر يونيو إلى شهر أغسطس، يمنع العمل من في وقت الظهيرة من الساعة 12:30 إلى 3:30. فأي مؤسسة تخالف هذا القانون تكون في عقوبات من الجهة المسؤولة. المشكلة الأكبر تكمن في الأشخاص اللي هم يعملوا مباشرة تحت أشعة الشمس، فالجسم عنده آلية معينة موجودة داخل جسم الإنسان أنها تضبط درجة الحرارة.
2: حلو.
3: في عندنا عضو موجود اسمه الهايبوثالمس، بالعربي اسمه تحت المهاد، هو مثل منظم درجة حرارة الجسم موجود في الدماغ. إيش اللي يصير لما ترتفع، لما الشخص يعمل مثلا تحت أشعة الشمس وترتفع درجة الحرارة، الدماغ يرسل رسالة إلى الأوعية الدموية الموجودة في الجلد، وهي كإشارة أنه ابدأ بإفراز العرق. العرق هو اللي موجود اللي يفرز الجسم، يعتبر خط الدفاع الأول لتخفيف درجة الحرارة. فأول ما يبدأ الجسم يتعرق يصير مثل التبريد التلقائي للجسم. يمكن هذا الشيء الناس ما يعرفوه، لكن العرق هدفه الأساسي هو تبريد الجسم أثناء ارتفاع درجة الحرارة العالية.
2: والبعض يضايق منه دكتور.
3: بالضبط. فإذا إذا إذا ما صار تعرق بينتقل الشخص مباشرة من يعني بيتجاوز مرحلة الانهاك الحراري إلى مرحلة ضربة الشمس، فهي ضربة الشمس تعتبر حالة طارئة، ويعني ويجب أن الشخص يأخذ مباشرة للمستشفى. لكن الانهاك الحراري هو يعني ارتفاع في درجة حرارة الجسم قريب الأربعين أو أقل شوية من الأربعين، بس أكثر من الوضع الطبيعي اللي هو 73.6 تقريبا. فأكثر من الوضع الطبيعي ممكن توصل 38 38.5، هنا يصير الانهاك الحراري. الانهاك الحراري يعني ممكن يظهر بشكل طفح جلدي في البداية، ممكن يكون تشنجات، دوار، غثيان، قيء، هذه كلها مؤشرات انه خلاص لازم تتوقف الحين، لان جسمك ما قادر يتأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة. ايش يعني تتوقف؟ النشاط اللي تقوم فيه توقفه، اذا كنت انت تعمل مثلا اي شيء مثلا رياضة او تشتغل مثلا في مناطق الامتياز في الصحراء مثلا، تشتغل شغل خارج يعني تحت اشعة شمس وحسيت بهذه الاعراض، لازم توقف مباشرة العمل وتنتقل إلى مكان مضلل أو مكيف، تعوض الجسم بالسوائل وتنتظر، حتى ممكن إذا كان يعني لدرجة كبيرة ممكن أنه يستخدم ضمادات باردة عشان يخفف درجة حرارة الجسم.
2: جميل. بالنسبة للإنهاك الحراري دكتور، هو نفس الإجهاد الحراري؟
3: نعم.
2: تمام. إذن هذا بالنسبة للإجهاد الحراري أو الإنهاك الحراري وضربة الشمس. وأيضا اليوم طرقت كذلك دكتور إلى قانون وزارة العمل، هو منع العاملين من العمل في فترة الظهيرة تحديدا. طيب بمن يعني يخالف هذا القانون؟ يعني خلينا نتكلم عنه من جانب إنساني. اليوم البعض يقول لك دكتور أنه لا، أنا أبيهم يشتغلون علشان يخلصون الإنهاء، عشان يخلصون البناء.
3: هو القانون يعني قانون فيه حظر، وكذلك في قوانين أخرى تنظم العمل. يعني أنا إذا عندي عمال يشتغلوا في الخارج تحت أشعة الشمس، لابد أني أوفر لهم مكان مضلل، مكان مكيف، الماء يكون متوفر بشكل مبرد. هذه الأشياء كلها لابد أن توفرها المؤسسة اللي تشغل هذول العمال. فأي مخالفة لهذه القوانين يتعرض للمسائلة القانونية صاحب المؤسسة.
2: جميل. وهو يعني نحن نرجع ونقول اليوم إذا تكلمنا يعني من باب الإنساني أو من باب الإنسانية، إنه يعني الواحد ما يتحمل فعليا أنت تطلع من باب بيتك لسيارتك والله تضربك الشمس، يعني ضرب يعني تحس كذا بإنهاك، فما بالك بعمال يشتغلوا يمشوا يعني ويكونون مثلا في مسافة وايد عالية عن الأرض، فيكونون أقرب أيضا لأشعة الشمس. لذلك نسأل الله السلامة. إذا مستمعينا نروح لفاصل، ساعتنا ونص وبعدها إن شاء الله راجعين مكملين وياكم في حوارنا مع الدكتور. وأرجع أذكركم أنه تقدرون أيضا تشاركونا بنقاشات أسئلة على رقم البرنامج 9351027.
4: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: 102.7
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. جماعة، بما اننا نحن في فصل الصيف والاغلبية العظمى يعني مثل ما خبرتكم قبل لا نبدي انه البعض يعني من قبل بعدنا يخطط لسفرات لطلعات روحات وردات، والاغلبية العظمى كذلك يفضلون انهم يقضون فصل الصيف او فترة الصيف في بلدان اخرى يكون جوها معتدل أو جوها أبرد، لأن فعليا اليوم واحد قادر يتحمل هذا الحرارة. وبالعادة يعني فترة الصيف الفعاليات والأكتيفيتيز تكون جدا جميلة. أيضا يعني الكل يبحث عن عروض طيران، يبحث عن حجوزات مناسبة، حجوزات طيران، تذاكر، وجهات سياحية. ولكن أيضا هناك جانب آخر لربما الكثير منا يغفل عنه، بس نحن اليوم راح نور بصيرتكم في هذا الجانب اللي هو مسألة اليوم الصحة في السفر. دكتور، يعني من خلال تواجدك اليوم معنا فعليا يمكن يعني نحن جربنا سفرنا نركز على كل الأمور إلا هذا الجانب اللي جانب الصحة في السفر ننسى أو يمكن ما يجي على بالنا. يعني اللهم لك الحمد نشوف نفسنا أن نحن ناس أصحاء، فليش أن نفكر في هذا الجانب؟
1: نعم، خلينا نبدأ بسؤال للمستمعين. كم مرة سافرت سياحة أو لأي غرض كان عمل ورجعت من هناك مريض، زكام أو إسهال أو إعياء، إرهاق؟ هذه كلها تعتبر من صحة السفر. فممكن إحنا ما ننتبه لها، نقول إنه زكام عادي صابنا، بس هذا ممكن إحنا نتجنبه. ممكن صارنا إسهال بسبب الأكل، بس هذا الشيء ممكن نتجنبه. فهدفنا في هذه الحلقة مثل ما قلت ننور بصيرة المستمعين بحيث إنهم يحطوا بالهم وين الأشياء اللي ممكن تعبهم في السفر وتضيع عليهم متعة السفر. طبعا
0: ممتاز، فكله يعني شوف الواحد اليوم يعني حاط مبلغ وقدره علشان يروح يستانس، فهذه الأمور البسيطة اللي تصير ممكنها فعليا اليوم تكنسل أو أنها تقلب الموضوع رأسا على عقب. فنروح أيضا لعيادة طب السفر اللي موجودة معانا.
1: نعم.
0: دكتور،
1: هذه خدمة موجودة في وزارة الصحة، تقريبا كل الولايات فيها المراكز الصحية والمجمعات الصحية في عندهم خدمة طب السفر. ممكن أي شخص ناوي على سفر قبل 4 أسابيع أو 6 أسابيع من الرحلة يزور المركز الصحي، بلغهم أني أنا سافر إلى الوجهة الفلانية. طبعا هذا ما يشمل الأشخاص فقط اللي عندهم أمراض مزمنة، ولكن جميع الأشخاص ممكن أنهم يستفيدوا من هذه الخدمة، بحيث أنه الشخص ممكن أنه يعني يعرف إيش التطعيمات اللي يحتاجها مثلا في هذه الدولة اللي رايح عنها، إيش الأدوية اللي ممكن يأخذها أثناء السفر. فبكل المعلومات يأخذوها من العيادة، وحتى ممكن لو دخلوا موقع وزارة الصحة بيحصلوا منشورات عن الصحة في السفر، فممكن يستفيدوا منها.
0: ممتاز. يعني أيضا مثل ما أسلفت الذكر أنت دكتور ونحن تحت الهواء، خبرت أن بعض الوجهات أو بعض القارات اللي يقصدها البعض أنه مهم جدا أنهم يأخذون تطعيمات، أو هذا الشيء مثلا إجباري أن يسوونه ولا من باب يعني التوعية والمحافظة كذلك على النفس؟
1: هو ما في شيء إجباري، يعني أنا لو أسافر إلى مكان معين ما في حد بيجبرني يقول لي لازم تأخذ تطعيم معين. بس إحنا نعرف إنه بعض الوجهات مثلا على سبيل المثال خلينا نقول أفريقيا، يعني منظمة الصحة العالمية في تقاريرها أشارت إنه تقريبا 200 مليون شخص سنويا يصابوا بالملاريا، فأخص في أماكن يعني معروف إنها منتشر الملاريا موجود هناك. عملية الوقاية دائما خير من العلاج، فممكن أني أنا أتوجه إلى المركز الصحي أخبرهم أني أنا مسافر إلى دولة أفريقية، هذه الدولة مثلا موجود فيها ملاريا، في تطعيمات أخذها عبارة عن أدوية أخذها قبل وأثناء السفر وبعد الرجوع من السفر. فعملية بسيطة ممكن أنها تريح الشخص من دوامة الدخول في الإصابة بالملاريا. هذه واحدة من الأشياء، لكن في أشياء أخرى ممكن أو أمراض أخرى ممكن أن الأشخاص يصابوا فيها، اللي هي التهاب الكبد الفيروسي، تيفوئيد. يعني كل دولة ممكن شخص يروح لها يقدر يحصل معلومات عنها سواء من الانترنت أو أنه يتوجه إلى المؤسسة الصحية يبلغوا إيش التطعيمات المناسبة للدولة اللي هو يسافر لها.
0: ممتاز. تمام دكتور، بما يخص اليوم الأدوية يلي لازم تكون موجودة في حقيبة كل مسافر، البعض يتخوف من فكرة الأدوية، يقولك أن أنا أخاف أخذ مثلا بعض الحبوب اللي مثلا خاصة بالصداع وما إلى ذلك، مخافة أنه المطارات تفكرها شيء آخر في البلدان الأخرى أو ما أو يعني طريقة التعامل معها تكون شوي مربكة، فإيش نصيحتك في هذا الموضوع وإيش هي الأساسيات يعني الأدوية الأساسية اللي لازم تكون موجودة في حقيبة السفر؟
1: طبعا هذه الأدوية من أنواع الأدوية اللي يسموها over the counter، ما تحتاج إلى وصفة طبية، ممكن إحنا نشتريها من أي صيدلية. الفكرة عشان تتجنب هذه اللي هي المشاكل في السفر، يفضل إنها العلبة تكون جديدة ومغلفة، ما مفتوحة مثلا اللي هو الكرتون مفتوح وما أخذ منها مجموعة من الأدوية، لا، ونحطها في الشنطة اللي هي الكبيرة، يعني ما تحط في شنطة اليد، فهذا يجنبنا من المساءلات. لكن هي عبارة عن أدوية مسموح أخذها ومعترف إنها أدوية تأخذ بدون وصفة. الأدوية اللي تأخذ بوصفة هذاك موضوع آخر. فواحدة من الأشياء اللي بنتكلم عنها اللي هي إيش الأدوية اللي بتأخذها، مثلا مثل ما تفضلتي الأدوية مثلا الصداع، الأدول أو الباراسيتامول، هذا ممكن أي شخص يروح يشتري من الصيدلية. لكن مثلا إذا صابك صداع مثلا أول ما وصلت، وبنذكر أسباب ليش يصاب الأشخاص أول ما يوصل في الصداع، لكن هذا الأدول ممكن يريحك من الصداع خلال وصولك للمطار لحد ما توصل للفندق لحد ما تشوف صيدلية ومن هذه الصيدلية تشتري الأدول. الدواء الآخر ممكن اللي تأخذه هو دواء الحموضة. دواء الحموضة ممكن تأخذه من الصيدلية بدون وصفة طبية وتأخذه معك للمطار. الفكرة ليش أنا أتكلم عن هذه الأدوية تأخذها معك، صعوبة الوصول للصيدليات لما تكون أنت مسافر، ما مثل الوضع لما تكون في عمان تقدر تروح على الصيدلية بسهولة، عندك سيارتك أو تعرف وين مكان صيدلية. لما تسافر بتكون مقيد، لأنك يمكن ترايح مع رحلة مع وفد سياحي، نقول ما يقدر يوقف الوفد السياحي بس الصيدلية عشان يأخذ لك أنت الدواء، فالأفضل أنت هذه الأدوية تأخذها معك. في دواء آخر يفضل أنهم يأخذوه اللي هو دواء الإسهال، لوبيرامايد اسمه، نفس الشيء يأخذوه من الصيدلية، هذا يوقف الإسهال بشكل مؤقت في حالة أنه الشخص أصاب بالإسهال. وبنتكلم عن أسباب اللي هو الإصابة بالإسهال أثناء السفر، لأنه هذا جدا مشهور يعني.
0: والله
1: هي.
0: دكتور أنت تكلمت عن أيضا الصداع يعني عند الوصول، والحين تكلمت عن مسألة الإسهال عند الوصول، كلمني ليش هذا الأعراض لازم يعني الواحد يصادفها لمن يوصل لوجهة؟
1: خلينا نتكلم عن الصداع. الصداع أثناء الرحلة يكون الهواء داخل الطائرة نسبة الرطوبة فيه قليلة جدا، يمكن توصل ل 5-10 إلى 15%، وهذه تحفز الجسم على فقدان سوائل كثيرة أثناء الرحلة. احنا الوضع الطبيعي الحين الهواء اللي نفسه من 30-60% الرطوبة فيه، لكن في الطائرة بيئة مختلفة في الجو، فالرطوبة تكون قليلة جدا، والشخص تقريبا كل ساعة يفقد يمكن نصف لتر ماء. فإيش اللي يصير؟ يصير جفاف. الأشخاص ما يشربوا، ممكن يكون نص الرحلة هو نايم.
0: وهذا اللي يصير.
1: وفي أشخاص أول ما يدخلوا إلى الطائرة لحد ما تنزل الطائرة هم نايمين.
0: صحيح.
1: لا يشرب ماء، لا يتحرك. هذا واحدة من الأشياء اللي بنتكلم عنها، الحركة أثناء الرحلة. لكن الصداع اللي يصير والتعب والإعياء اللي يصير بعد الوصول مباشرة للوجهة هو بسبب عادة بسبب الجفاف. فأنا أنصح الناس أنهم خلال الرحلة يكثروا من شرب الماء ويتجنبوا شرب القهوة، لأن هي تحفز اللي هو فقد السوائل كذلك.
0: تمام دكتور، يعني اليوم على مسألة القهوة، البعض يقول أنه هي فيها نسبة ماء، فيعني ليش أنه يعني أنها تخلي الجسم اليوم يفقد كميات كبيرة من الماء؟
1: هذه القهوة احنا نوع من اللي هي الكافيين اللي فيها موجود يحفز الشخص على انه يفقد يعني أو يحفز الكلى على إفراز السوائل. فلذلك الشخص ممكن يضطر إلى أنه يروح دورة المياه أكرمكم الله عدة مرات أثناء الرحلة. فهذا اللي يخليه يفقد سوائل.
0: تمام دكتور. أيضا يعني من ضمن الأمراض شيوعا اللي يصاب بها المسافرون إسهال المسافرين مثل ما أسلفت الذكر، مرض الملاريا، وأيضا الحمى الصفراء. إيش هي الحمى الصفراء هذه؟
1: هي مرض يعني هي عدوى تصيب الأشخاص المسافرين، وهي مثلها مثل الملاريا. يعني ممكن في منطقة معينة فقط موجود المرض وينتقل أثناء السفر الشخص لما ينتقل لهذك إلى الدولة اللي فيها العدوى ويلتقط هذه العدوى. فاللي يصير عندنا إحنا إيش في حالة أني أنا أرغب في السفر إلى دولة معينة، لازم أني أنا أطلع هذه الدولة إيش فيها. هل فيها ملاريا؟ فيها الحمى الصفراء؟ هل فيها انتشار للإنفلونزا؟ في كل دولة تتميز بشيء معين. مثلا آسيا نفس الشيء، ممكن حصل تيفوئيد والهيباتيتس إيه اللي هو الكبد الوبائي، فيروس الكبد الوبائي. هذه كلها مرتبطة بكل دولة معينة. فلذلك يفضل أن الشخص لما يسافر لما يحدد الوجهة يقرأ عنها، أو أنه يسأل اللي هو مثل ما قلنا الطب العيادة الطب السفر.
0: حلو ممتاز. يعني الواحد لازم ينتبه، وفعليا ما فقط يعني نحن دكتور، البعض يقول لك انه من ضمن الاشياء المهمه جدا اثناء السفر انك تطلع على قوانين الدوله اللي انت مسافر لها تجنبا لوقوع اي حوادث، ولكن ايضا الجانب اليوم الصحي مهم جدا انك تطلع كذلك على ما اذا كانت هذه الدوله تعاني من انتشار مرض معين، فيروس معين، لاكيد تجنب يعني المرض فيها. تمام دكتور، نروح ايضا لاضطراب الرحلات الجوية الطويلة. الجلوس لفترات طويلة في يعني في الطائرة، أنت قبل شوي ذكرت أنه قد يعرف أو يسبب جلطة السفر، صحيح هذه المعلومة؟
1: نعم. اللي يصير في الرحلات الطويلة مثل ما ذكرنا سابقا أنه الأشخاص ممكن يظلوا جالسين طول الرحلة. فالدراسات تشير أنه في حالة أن الشخص جلس لمدة ساعتين متواصلات تتضاعف احتمالية حدوث الجلطة
0: لمدة ساعتين متواصلات.
1: إيش اللي يصير في الطائرة؟ الناس ما تحب تتحرك لأنه بحكم الكراسي، يمكن أنا جالس جنب الدريشة ما أريد أخلي الأشخاص اللي جالسين هناك يقوموا. لكن معظم الأشخاص في الطائرة أو معظم يمكن 90% من الأشخاص ما يحب يتحركوا أثناء الرحلة، فهذا اللي يسبب اللي هو التخثر الوريدي احنا نسميه، بحيث أنه يبقى الدم في يعني في حالة ركود ويبدأ يتخثر، وأكثر شيء يصير في الساق.
0: تمام.
1: فإيش اللي يصير بالضبط؟ أنه يصير التخثر هناك، يبدأ الألم شديد في الساق، وبعد كذا ممكن يسبب كذلك جلطة في الرئتين.
0: نحس بتنمل دكتور نحن في بعض الأحيان يعني في الساق أثناء الجلسة لفترة وايد طويلة.
1: هذا ما له علاقة بالتخثر الوريدي.
0: التنمل ما له علاقة.
1: لا ما له علاقة.
0: يمكن من الجلسة الغلط تكون في بعض الأحيان.
1: بالضبط هذا اللي يصير. لكن المفروض إنه الأشخاص اللي هم خاصة الأشخاص اللي عندهم احتمالية أكثر لحدوث هذا، معرضين بشكل أكبر. الأشخاص البدناء اللي عندهم وزن زايد، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، أشخاص صارت لهم جلطات سابقا، وكذلك الحوامل ممكن أنهم يكونوا عرضة لهذه، تتضاعف عندهم نسبة حصول الجلطة، والأشخاص اللي هم فوق 59 سنة 60 سنة كذلك هم معرضين. فإيش اللي المفروض يسووه أثناء الرحلة؟ كل ساعتين المفروض أن الشخص يوقف يمشي على الأقل دقيقة أو دقيقتين في الممر اللي موجود في الطائرة. بعد كذا ممكن أنه هو جالس لازم يحرك رجوله، يعني ينزلهم بيرفعهم، بيحرك العضلات بشكل يعني دوري خلال الرحلة، ما يظل ثابت كذا يعني في بنفس الوضعية، يحرك رجوله، لأن هذه الانقباضات العضلية اللي تصير في العضلات الساق هي اللي تدفع الدم يتحرك من في الوريد. كذلك ممكن الأشخاص أنهم يأخذوا اللي هو الضغط أو اللي نسميه القوارب هذه اللي هي ضاغطة ممكن يأخذوها من الصيدلية، وخاصة الأشخاص اللي هم عندهم احتمالية كبيرة مثل ما ذكرنا معرضين بشكل أكبر للإصابة باللي هو الجلطات أثناء السفر. وهذا يعتمد كذلك على كم طول الرحلة، يعني كل ما زادت الساعات في الطائرة كل ما زادت الاحتمالية أكثر. فكل ساعتين لازم الشخص يقوم يتحرك، يعني سواء كانت الرحلة 10 ساعات ولا الرحلة 4 ساعات فلازم كل ساعتين يقوم، ما يقول أنا بس هذه الرحلة قصيرة ما يحتاج يتحرك، لا لازم تتحرك أثناء الرحلة عشان تتجنب اللي هو الإصابة بالتجلطات.
0: ممتاز ممتاز جميل، يعني الكلام وأيضا هذه النصائح اليوم نحن فهمناها للأمانة، يعني ما كنت أعرف عن هذا الموضوع أنه لازم الشخص يعني يقوم ويروح ويمشي، ولكنها معلومات فعلا اليوم قيمة، أنا متأكدة أن الجميع استفاد منها. مستمعين نروح معاكم إلى فاصل الأخير في هذه الساعة، وبعدها إن شاء الله راجعين نكمل وياكم.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى، يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام، لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om.
3: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
4: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
3: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: عندك شيء مميز؟

0: خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس حب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
3: على 102.7
4: هلا أفهم
5: مزاجك بالعربي.

0: حوامل. دكتوري يمكن أنا متأكدة أن لربما تكون هناك فئة كثير كبيرة من الحوامل غافلات عن هذا الموضوع, أن من ممكن إصابتهم بمثلا أمور جلطة وما إلى ذلك. فأيضا الحركة جدا مهمة, لذلك إذا تعرفون أي مرأة حامل وتسافر لمسافات أو يعني في ساعات جدا طويلة, فضرورة جدا اليوم نقل المعلومات لهن. تمام دكتور, نحن تكلمنا عن الصداع يلي يصير في الطائرة, الحين راح نتكلم شوي عن الإسهال كذلك اللي يصير وإيش أسبابه بالعادة.
1: خلينا في الطائرة بعدنا.
0: أوكي ما في الطائرة. ما طلعنا
1: من الطائرة.
0: أيوة.
1: فنتكلم عن اللي هو ضغط الأذن في الطائرة.
0: إيه طنين الأذن صح.
1: خاصة العوائل الحين معظمهم يسافروا مع الأطفال, فهذا أكثر شيء يكون عند الأطفال. ايش اللي يصير بالضبط لما اثناء الاقلاع والهبوط يصير تغير في ضغط الهواء بشكل سريع جدا. الشخص اذا كان نايم او مغلق فمه فما يصير تنفيس عن هذا الضغط, يسبب مثل الانسداد داخل الاذن. وهو يعني هو ما خطير يعني من ناحيه انه ممكن يضر الاذن, لكنه هو مزعج يسبب ألم ممكن دوار كذلك للأطفال. فلذلك يفضل أن الأشخاص من ضمن الحقيبة اللي تكلمنا عنها فيها الأدوية يحطوا البان. فالمضغ يساعد على اللي هو تنفيس هذا الضغط داخل الأذن. فأثناء الإقلاع والهبوط بالذات الشخص يفضل أنه يمضغ لبان أو أنه يأكل أي شيء أو يفتح فمه مثل التثاؤب, بحيث أنه يفرغ الاختلاف اللي صار في الضغط هذا.
0: على طاري مسألة الضغط وانسداد الأذن, دائما دكتور رح نلاحظ أنه أثناء التثاؤب تنفتح الأذن يعني كذا. نعم. بشكل دايركت,
1: لأنه
0: يعني
1: في قناة ما بين الأذن والفم موجودة هي اللي يعني يخرج منها هذاك الضغط. فلذلك احنا لما نحرك الفك يتحرك الضغط من الأذن إلى الحلق.
0: ممتاز. ننزل من الطيارة دكتور؟
1: ننزل من الطيارة.
0: ننزل من الطيارة.
1: وهذا اللي سابقا يعني ذكرت لك أنه تقريبا 30-50% من الأشخاص في آسيا تحديدا يصابوا بإسهال السفر.
0: أي ليش؟
1: ليش؟ سألجيني ليش في الألات يعني هو يمكن واضح للناس بشكل عام. يعني احنا دائما لما نسافر الى دول اسيا اكل الشوارع
0: اي طبيعه الاكل
1: ولازم نقرب يعني معظم الناس يقربوا الاكل. ف يعني في انواع من البكتيريا تتكاثر في هذه الاكلات واشهرها هي يسموها الايكولاي. هذه البكتيريا أكثر مكان ممكن تحصليه في أكل الشوارع, سواء الفواكه السلطات اللي موجودة. لذلك في نصيحة تقول لك أنه لا تأكل من هذه الأشياء إلا تغسلها بنفسك وتقشرها بنفسك. ولا لا تأكلها. كذلك ممكن إما أنك تطبخها بنفسك أو تغليها بنفسك. هذه الأشياء أو النصائح الذهبية في السفر, لأنه في عوائل كثير مثلا ممكن يروحوا يتعشوا في مطعم كل شيء كان تمام بس أكلوا سلطة. الأكل الباقي كله مطبوخ زين وما في مشكلة, لكن السلطة مشكلتها ممكن تغسل بالماء اللي هو العادي. فهذا إذا كان الماء ملوث بيسبب تلوث للأكل للسلطة ويسبب إسهال وحمى وأعراض اللي هي الأخرى. كذلك الماء نفسه ممكن الأشخاص إذا شربوا ماء نظيف. لذلك أنا دائما أقول في السفر تجنب شرب الماء أو إنه أحرص على شرب الماء المعبأ فقط اللي هو تشتري من المحلات التجارية, هذاك أأمن شيء. حتى الفواكه نفسها والخضار إذا شريت أغسلهم بهذا الماء, لأن حتى الثلج اللي هو يحطوه داخل المشروبات ممكن إنه يحتوي على بكتيريا ويسبب إسهال. مصادر الإسهال في السفر كثيرة جدا, لذلك الواحد بقدر الإمكان يعني يحط هذه الأشياء في باله, أن أنا ما أكل سلطات إلا إذا أنا غسلتها بنفسي. فواكه نفس الشيء, أحرص أن الفواكه مثلا أقشرها بنفسي. يعني أخذها أغسلها وأقشرها بنفسي وأقطعها بنفسي. المشروبات الماي المشروبات العصائر وهذه الأشياء اللي تسوي تحاول بقدر الإمكان تجنبها

0: نشتري العصائر المعلبة من المحلات, وكذلك الماء نشتري اللي هو المعلب.
1: على طار الماء اليوم دكتور, يعني أيضا الإرشادات الخاصة بالتعامل مع المياه في الدول اللي تعاني من مشاكل في شبكات الصرف الصحي أو تنقية المياه, كيف يتم التعامل مع هذا, يعني مع هذا الموضوع؟
0: هو مثل ما ذكرت لك انه بعض المصادر في ناس, يعني في بعض الدول خلاص الناس تعودت او جسمها تعود على هذا النوع من الماء,
1: فما يتاثروا
0: لكن احنا جايين من بيئه الماء فيها نظيف جدا وما تعرضنا لهذه اللي هي الملوثات, فجسمنا يعني ما يقدر يتعامل مع هذا التغير, فلذلك يبدا الشخص تبدا له الاعراض. فاحنا لما نروح الى اي دوله خاصه دول اسيا احنا ما نعرف ايش مصدر الماء هذا,
1: صحيح.
0: لذلك بقدر الامكان نتجنب ان ناكل اي شيء تم غسله بماء غير الماء المعبى بقدر الامكان.
1: يعني انا على اخر ما سمعت دكتور انه يعني في دول اسيا تحديدا حتى يقولك ان الماء اليوم تاكد منه قبل لا تشربه, لانه سمعت في ماء ايضا غير حلال. ما يعني ما أدري كيف جماعة أنتوا يعني خبرونا إذا سمعتون هذا الشيء ولا, بس أنا سمعت أنه أيضا تأكد من عبوة الماء, هل مكتوب عليها أنه ماء حلال أو غير حلال؟ ما أدري يعني إيش العلاقة بالحلال في الماء, بس يمكن هم قصدهم أنه ماء نقي صافي أو غير ذلك.
0: والله ما سمع الحقيقة عن هذه المعلومة, لأنه ما المفروض ما تدخل في أي شوائب أخرى, يعني فإيش اللي ممكن يكون ما حلال؟
1: ما أدري هل يمكن يعني في أمور مخلوطة مع الماء, يعني أمور أخرى لربما, بس هو أهم شيء أن الواحد اليوم يعني يقرأ التعليمات اللي يعني موجودة خلف كل منتج هو يبي يشتري, سواء كان ماء أو كان أكل. أيضا اليوم يعني مسألة أنه الواحد يأخذ دكتور أمور ويطبخها بنفسه أو يقشرها بنفسه, البعض يستصعب هذا المهمة, يقولك أن أنا أطلع يعني نطلع من الصباح مثلا الفندق نرجع آخر الليل, فيبون كل شيء يأخذونه جاهز, فهل هناك مثلا عقاقير وأدوية يأخذوها مثلا أن يأكلوها بعد الأكل تخفف مثلا من إذا كان هناك بكتيريا
0: احتمالية
1: مثلا أو من الإصابة بشيء؟
0: ما في شيء غير البقايا. يعني ما ممكن أنا أروح أكل مثلا أو أشرب عصير طازج مسواي في الشارع بمكان وبيئة غير نظيفة, وبعدين أنا أروح أخذ حبوب على أساس أنه بتخفف أو توقيني من هذا, ما في. لذلك أفضل الحل الأفضل أنك تتجنب اللي هو أكل الشوارع والكشكات هذه اللي موجودة في الشارع, هم أمورهم طيبة بس بس ما كل الناس يقدروا أنهم يتأقلموا مع التغير ومع هذه البكتيريا اللي موجودة في الأكل.
1: جميل. طيب دكتور مثلا الشخص سافر تمام وبعد الأكل أو كذا شعر بأعراض مرضية مفاجئة أو تغيرات تحصل في جسمه مفاجئة, إيش الخطوات اللي لازم أن يسويها أو أن يمشي عليها أول ما يحس بهذه الأعراض؟
0: نعم, هذه من الأشياء اللي لازم يحضر لها الشخص قبل السفر. يعني أنا حجزت مثلا في فندق معين, أبحث عن أقرب مؤسسة صحية موجودة من الفندق, إيش هي أرقام الطوارئ, حتى ممكن لما أوصل إلى الفندق أسألهم عن أرقام الطوارئ, إيش هو رقم الطوارئ الموجود قريب أو المستشفى الموجود قريب مني, أو كيف الآلية أني أنا أطلب إسعاف إذا احتجت. إذا كنت أنت داخل فندق بالأمور سهلة, تتصل في الفندق وهم راح يساعدوك. المشكلة إذا صارت هذه الأشياء وانت خارج. لذلك أنا أنصح أي شخص عنده مرض مزمن, أي مرض مزمن, يأخذ معه تقرير طبي مترجم. طبعا احنا تقارير طبية عندنا بالإنجليزية, بس على حسب البلد اللي هو رايح فيه حتى ممكن يترجموا بأي
1: بلغة وسيلة. البلد مثلا
0: بلغة فيها. البلد هي. لأن انت ما تعرف ان يمكن لا سمح الله يصير له واحد مثلا ارتفاع في الضغط, هو عنده ضغط يصير له ارتفاع في الضغط مثلا هو في مزار سياحي, فصعوبة الوصول للمستشفى في هذاك الوقت, لكن لما يكون في تاريخ طبي للشخص بيكون أسهل علاجه. فالأفضل من في شنطة الأدوية نضيف لها تقرير طبي للأشخاص الذين يعني يعانوا من أمراض مزمنة. لكن إذا كانت الأعراض مثل أعراض حمى أو زكام أو إسهال, الأدوية اللي ذكرناها في البداية ممكن أنها تساعد على تخفيف الأعراض. لكن إذا في حالة الإسهال, إذا كان الإسهال شديد جدا وصاحب جفاف, ممكن يكون خروج دم مع البراز. في هذه الحالة لازم أنه يروح إلى أقرب مؤسسة صحية في الطوارئ.
1: من الحوادث أيضا اللي سمعناها يعني واللي شفناها أن البعض حتى يعني بعد أكلهم من بعض المطاعم تعرضون لتسمم غذائي، فصار أنه لازم تنظيف معدة أو التالي. فهذا أيضا من الأمور اللي صارت وانتشرت، وأعتقد اليوم الأغلبية كذلك سمعوا بهذا الأمور. تمام دكتور، يعني كسؤال أخير، أهمية اليوم التأمين الصحي الدولي للمسافر من وجهة نظر طبية؟
0: يعني دائما أنا أقول أنه هو استثمار. إذا أنت تسافر إلى دولة وصار لك لا سمح الله أي عرض صحي هناك، يمكن يكلفك العلاج في هذه الدول تقريبا أضعاف مضاعفة. يعني متوسط العلاج في بعض الدول مثلا الأوروبية يمكن دخول الطوارئ ما أقل من 500 إلى 1000 ريال.
1: أيوة
0: إذا احتاج إلى تنويم يزيد الرقم، وهكذا نقيس على ذلك باقي الدول. حتى لو كان العلاج عندهم بسيط، لكن أنك أنت شخص ما مواطن يكون التعامل معك بطريقة مختلفة، تدفع أكثر. لذلك أنا أنصح الأشخاص اللي يسافروا أنهم يعملوا تأمين صحي، والأمر سهل أتوقع، ما معقد. يعني في شركات كثيرة ممكن أنها تغطي التأمين الصحي في السفر.
1: ممتاز، يعني هذا أيضا نصيحة جدا مهمة. اليوم يعني فعليا دكتور كذا يعني خلينا نقول أنك أثريتنا اليوم بالنصائح والمعلومات الطبية الجميلة والرائعة، سواء كانت على صعيد درجات الحرارة المرتفعة أو حتى الطب أو يعني النصائح الصحية اللي من المفروض أنها ترافق كل شخص معانا أو مخطط إلى سفرة في الوقت القريب. فالله يعطيك ألف عافية على وقتك دكتور، شكرا جزيلا لك، استمتعنا أكيد وياك وبهذا الكم الهائل من المعلومات الرائعة.
0: الله يخليك. بس رسالة أخيرة.
1: تفضل دكتور.
0: السفر هو يعني أنا أعتبره تجربة جميلة جدا أن الشخص يسافر، لكن تسافر وانت بصحتك وترجع بنفس الصحة اللي سافرت فيها، هذا هو أهم استثمار تسويه
1: فعليا. فلذلك يعني لا نستخسر في صحتنا، نحن أريد رايحين علشان نستانس ونستمتع. ففعليا الواحد مثل يعني ما خططت لي وحطيت مبلغ معين للسفرة، أيضا خطي يعني حط مبلغ معين لصحة أو لكذلك التأمين الصحي. إذن مستمعينا كان معانا دكتور عبد الناصر جمال المعولي مستشار الطب المهني، الله يعطيك ألف عافية دكتور، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك في حلقات ولقاءات قريبة أخرى
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية. إذن مستمعينا نكون كذا ختمنا وياكم ساعتنا الأولى، ننتقل وياكم في ساعتنا الثانية وأيضا ضيوف الساعة الثانية اللي راح يكونون معانا عبر الاتصال.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: بعدك تنتظر جورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقول إن مستشفياتها استقبلت 10 قتلى شهد عيان.
5: ولد زي هذا بريء قاعد بيشتغل ب20 شيكل، روح يموت، طالع من داره يموت هو.
4: إصابة طفلين ومسن برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. غارات جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت مبنيين في الضاحية الجنوبية. يقول مسؤولون إسرائيليون إنها ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان مدينة صور جنوب لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم وسط استمرار الاشتباكات بين قوته وجماعة حزب الله. شهدت عيان.
6: ما عاد ثلاثة أولاد وما عارف وين بده يروح، وبعدنا ولا أكل ولا شرب، وحتى ثيابنا ما معنا ثياب.
4: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم وسط إسرائيل وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. محمد أبو الرب صحفي من الضفة الغربية المحتلة.
7: وفقا للمصادر الفلسطينية فإن القوات الإسرائيلية عقب هذه العملية كانت شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بعض القرى والبلدات التابعة لمدينة قلقيلية وإغلاق مدخليها.
4: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين يقول إنهما هددتا الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تقول إن واشنطن تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
8: صيفكم مع هلا.
9: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في ساعتنا الثانية. بعد هذا الفاصل الغنائي راح تكون معانا الأستاذة ماوية بنت أحمد الكندي، رئيسة قسم التشريعات المديرية العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. راح نناقش صدور القانون الجديد لعام 2026 وإلغاء القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني 12/20/2011. ما هي أيضا الفلسفة كذلك التشريعية من وراء هذا التحديث الشامل والفجوة التقنية والقانونية اللي نص عليها القانون الجديد؟ كل هذه المواضيع إن شاء الله راح نناقشها بعد هذا الفاصل. خليكم مكملين ويانا لأن فعليا الموضوع اليوم يهم ويخدم الجميع.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله وبياكم. ما مكملين ومستمرين معاكم، نروح لضيفتنا اللي معانا موجوده حاليا على الخط. معنا الاستاذه مايا بنت احمد الكندي، رئيسه قسم التشريعات المديريه، التشريعات بالمديريه العامه للسياسات والحوكمه بوزاره النقل والاتصالات وتقنيه المعلومات. اهلا وسهلا فيك استاذه مايا، مساء عليش بكل خير.
3: اهلا وسهلا نور استاذه حورا،
2: حياش الكريمة. بداية يعني أستاذة موية، نحن اليوم نناقش صدور القانون الجديد لعام 2026 وإلغاء القانون السابق الصادر بالمرسوم 12/2011. اليوم ما هي الفلسفة التشريعية وراء هذا التحديث الشامل، وكذلك نتعرف على الفجوات التقنية والقانونية اللي جاء القانون الجديد لسدها؟
3: طيب شكرا في البداية على الاستضافة لتسليط الضوء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ممكن القول أن الفلسفة التشريعية يعني التي قام عليها هذا التحديث الشامل تتمثل في الانتقال من مفهوم الاستجابة التقليدية للجرائم الإلكترونية إلى بناء منظومة قانونية متكاملة قادرة على مواكبة يعني كافة التحولات الرقمية المتسارعة وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني في البيئة الرقمية. خلال السنوات الأخيرة شهد العالم تطور هائل في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، هذا أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومتطورة من الجرائم الإلكترونية لم تكن معروفة عند صدور القانون السابق، أو لم تكن بنفس المستوى من التعقيد والخطورة يعني الذي نشهده اليوم. هذه الفلسفة كذلك في القانون الجديد تتبنى نهج استباقي يقوم على تجريم الأفعال التي تمثل خطرا على أمن المعلومات حتى قبل وقوع الضرر الفعلي، في توسيع نطاق الحماية القانونية ليشمل أيضا الأنظمة المعلوماتية والبيانات والأدلة الرقمية، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الدولي في مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية خاصة ذات الطابع العابر للحدود.
2: ممتاز. اليوم أيضا كيف يعني يواكب هذا القانون رؤية عمان 2040 في جانب التحول الرقمي الآمن، وكذلك التنويع على مسألة جذب الاستثمارات التقنية؟
3: نعم طبعا لا شك أن هذا القانون الجديد يمثل أحد التشريعات الداعمة والممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في المحاور يعني المرتبطة بالتحول الرقمي، الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار. أيضا القانون يسهم في ترسيخ ثقة في البنية الرقمية الوطنية، وهي عنصر أساسي لجذب الاستثمارات التقنية المحلية والأجنبية. المستثمر يعني عندما يقرر إنشاء مشروع تقني أو مركز بيانات أو منصة رقمية في أي دولة، فإنه ينظر إلى مدى توافر الحماية القانونية لأنظمته وبياناته وحقوقه الرقمية، إذا أيضا إلى قدرة التشريعات الوطنية على مواجهة الجرائم السيبرانية والتعامل معها بكفاءة وفاعلية. لذلك التشريع لا ينظر إليه باعتباره أداة عقابية فحسب، إنما باعتباره تشريع تنموي داعم لمسيرة التحول الرقمي وحماية الاستثمارات التقنية. أيضا يرسخ مكانة سلطنة عمان كبيئة جاذبة وآمنة للأعمال والابتكار في المجال التقني.
2: رائع، تمام. أستاذة أيضا لأول مرة يدخل المشرع العماني تعريفات صريحة للذكاء الاصطناعي وكذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي في القانون، ما هي طبيعة المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق أو أيضا خوارزميات التضليل اللي استهدفت الوزارة تأطيرها اليوم وتجريمها كذلك؟
3: نعم طبعا القانون يعتبر الذكاء الاصطناعي هو وسيلة هو نظام يعني معلوماتي، ولذلك يعني يندرج من ضمن نطاق كل مواد القانون. هذه التعريفات طبعا تعد يعني خطوة استباقية مهمة، يعني يوفر أساس قانون للتعامل مع الجرائم التي قد تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. مثل ما قلت يعني أبرز هذه الجرائم إنتاج المحتوى المزيف، انتحال الشخصيات، التلاعب بالصور والتسجيلات، أيضا إنشاء مواد مضللة يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.
2: جميل. نصت المادة كذلك 13 على عقوبة السجن للموظف العام اللي يتسبب عمدا بعدم اتخاذه تدابير والاحتياطات اللازمة الصادرة عن الوزارة في تعرض الأنظمة الحكومية أيضا للاختراق. ما هي هذه التدابير الملزمة اللي أصدرتها الوزارة اليوم، وكيف كذلك سيتم تفعيل الرقابة لضمان التزام المؤسسات بها؟
3: نعم، طبعا هذا النص يعني يمثل انتقال الأمن السيبراني من كونه مسألة فنية إلى كونه التزام قانوني على الموظفين. فالجهات الحكومية تمتلك في اليوم كم كبيرا من البيانات الحساسة. أي تقصير متعمد في تطبيق الضوابط الأمنية قد يترتب عليه أضرار جسيمة تمس الأمن الوطني أو مصالح الأفراد. يعني من هنا جاءت أهمية تعزيز المساءلة والالتزام بالمعايير الأمنية المعتمدة. طبعا هناك مجموعة من السياسات والضوابط الأمنية والفنية يعني تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2: جميل. نصت اليوم خلصنا من هاي السؤال. رفعت المادة كذلك 20 العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات وبغرامة كذلك 10,000 ريال إذا كان اليوم نشر الشائعات أو المعلومات المضللة بقصد إثارة الفتنة أو الكراهية، كيف ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد القصد الجرمي والتمييز أيضا بين حرية التعبير وبين المعلومات المضللة اليوم؟ لأن الأغلبية يعني حاط في باله أنه أنا اليوم عندي الحرية المطلقة في التعبير عن رأيي.
3: بالنسبة للمادة 20 طبعا يعني نود التنويه بأن القانون يعني لا يستهدف الآراء والانتقادات المشروعة، وإنما يركز على المحتوى الذي ينطوي على معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الإضرار بالمجتمع أو إثارة الفتنة أو الكراهية أو النعرات الطائفية. طبعا يبقى إثبات القصد الجرمي مسألة قانونية تخضع للتحقيق والأدلة والظروف المحيطة بكل واقعة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية التعبير.
2: أيضا أستاذ موية، يعني في المادة 36 جرم القانون التقاط ونشر صور المصابين والموتى وضحايا الحوادث، استغلال كذلك الأطفال والعمالة المنزلية كمحتوى إعلامي سلبي، اليوم كيف ستساهم الوزارة في نشر الوعي المجتمعي بهذه المواد لتفادي وقوع صناع المحتوى أو المواطنين أيضا في المحظور بحسن نية؟
3: بالنسبة للمادة 36 طبعا هو هذا النص يعني يعكس توجه تشريعي يركز على حماية الكرامة الإنسانية والخصوصية. أعتقد أن تقنية معلومات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لاستغلال معاناة الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم سعيا وراء الشهرة أو التفاعل الإلكتروني. أيضا النص يعني يؤكد على أهمية احترام حقوق الأطفال وعدم تصويرهم. طبعا النص يعني جرم من تصوير الأطفال تحت سن 15 سنة يعني بصورة سلبية أو تصوير العمالة المنزلية، وطبعا هذه الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. يعني لذلك من هذا المنبر أعتقد أنه الفضاء الرقمي لابد أن يعني يتمتع الجميع بحقوق الحريات المطلوبة ولكن في إطار قانوني واضح.
2: ممتاز جدا. أيضا أستاذ ماوية، شدد القانون العقوبات على انتحال هوية شخص طبيعي أو اعتباري، المادة 16 والابتزاز الإلكتروني في المادة 40، هل هناك أدوات تقنية جديدة ستوفرها الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام لتسهيل التبليغ السريع عن هذه الجرائم وتتبع الجناة؟
3: نعم، طبعا هذه الجرائم تعد من أكثر جرائم المعلوماتية انتشارا وتأثيرا على الأفراد. تشديد العقوبات فيها يهدف إلى تعزيز الردع وحماية الضحايا خاصة مع ازدياد الوسائل التقنية في تنفيذ عمليات الاحتيال والابتزاز. طبعا أيضا النص يعزز ثقة المستخدمين في البيئة الرقمية، يشجع الإبلاغ عن الجرائم وعدم الخضوع للمبتزين. بالنسبة لي طبعا يتم اتباع الخطوات المعتمدة والإجراءات حسب يعني قانون الإجراءات الجزائية، ممكن الإبلاغ عنه في الإدعاء العام أو في شرطة عمان السلطانية يعني وفق اختصاصهم. إلى الآن لا توجد آلية إبلاغ جديدة وسيتم الإعلان عنها إن وجدت يعني خلال قادم الوقت
2: إن شاء الله. المادة 4 كذلك أجازت للوزارة الحصول على البيانات من الجهات النظيرة داخل وخارج سلطنة عمان بناء على أمر قضائي، كيف يعزز هذا النص التعاون الدولي لملاحقة الجرائم العابرة للحدود مثل شبكات الاحتيال والابتزازات الدولية كذلك؟
3: نعم، طبعا الجرائم الإلكترونية تتميز بطبيعتها العابرة للحدود أساسا، قد يكون الجاني في دولة والخوادم المستخدمة في دولة أخرى والضحية في دولة ثالثة. لذلك فإن النصوص يعني تتيح تبادل المعلومات والبيانات وفق الإجراءات القضائية. طبعا تعزز من قدرة السلطنة على التعاون مع جهات النظيرة خارجيا وفق المادة 4 ولتتبع الجناة وجمع الأدلة الرقمية بصورة أكثر فاعلية.
2: ممتاز. لفتة إنسانية كذلك مميزة في المادتين 5 و6 تمثلت في إعفاء الولي أو الوصي من العقاب إذا دخل نظام أو يعني حصل على رمز سري حفاظا على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها. اليوم كيف تنظر الوزارة إلى هذا القانون أو إلى هذا هذا التوازن اللي حقق القانون بين الردع القانوني وحماية النسيج الأسري؟
3: نعم طبعا تعكس هذه الأحكام يعني بعد إنساني مهم في القانون، راعت الحاجة إلى تمكين الأولياء والأوصياء من حماية مصالح من تقع عليه مسؤولية رعايتهم دون تعرض للمساءلة الجنائية عند القيام بأعمال مشروعة تهدف إلى حفظ الحقوق أو إدارة الشؤون الشخصية والمالية لتلك الفئات. والقانون راعى هذا الشيء من خلال عدة مواد، يعني استثنت الولي أو الوصي أو القيم من التقييم.
2: جميل. الأستاذة ماوية بنت أحمد الكندي رئيسة قسم التشريعات بالمديرية العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى أيضا الفائدة العامة اللي عطيتنا اليوم إياها. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. إذا مستمعين مكملين ومستمرين معاكم، نروح لفاصل وبعدها راجعين في أو مع آخر اتصال اليوم وفي ساعتنا الثانية.
1: في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا
3: ويا حياكم الله بياكم مستمعينا، مكملين معاكم في ساعتنا الثانية. ها خبرونا كيف اموركم الى الان؟ تمام التمام ان شاء الله يا رب كذا تكونون يعني مستمتعين مستانسين معانا. مستمعينا نروح لضيفنا عبر الاتصال. معانا المهندس إدريس بن حسن آل سنان، رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. نمسي عليكم بكل خير باش مهندس إدريس.
4: مساء النور أختي العزيزة،
3: حياك الكريم. بداية المهندس إدريس، يعني أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المرحلة الأولى من برنامج كفاءة. كيف يتقاطع هذا البرنامج كركيز أساسية مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية في 2040؟
4: طبعا بالنسبة للبرنامج كفاءة، طبعا هو ترجمة عملية مباشرة لأحد محاور استراتيجية صناعية 2040. طبعا وتحديدا برنامج المسمى بالارتقاء والتحديث، بحيث أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير الصناعة العمانية ورفع تنافسيتها، والاستراتيجية طبعا تستهدف الانتقال بالصناعة الوطنية بالأنماط التقليدية إلى صناعات أكثر كفاءة واعتمادا على التكنولوجيا والمعرفة. وطبعا والبرنامج يركز على تحسين العمليات الصناعية، تقليل الهدر، رفع إنتاجية المصانع قبل الانتقال إلى مراحل الأتمتة والتصنيع الذكي. فالتجارب طبعا العالمية اليوم اثبتت ان نجاح الثورة الصناعية الرابعة يبدا اولا طبعا من وجود عمليات مستقرة ذات كفاءة. وهذا البرنامج هو يعني احد البرامج اللي تدعم عدد من اهداف الاستراتيجية الصناعية، مثل رفع القيمة المضافة، تحسين تنافسية المنتج الوطني، تعزيز جاهزية ايضا المصانع لتبني التقنيات الحديثة، وكذلك خفض التكاليف التشغيلية للمصانع. وهذا بدوره ما ينعكس طبعا في النهاية على نمو القطاع الصناعي وزيادة طبعا مساهمته في الاقتصاد الوطني.
3: ممتاز. يأتي البرنامج أيضا بثمرة شراكة بين الوزارة وشركة تنمية نفط عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن. ما هي طبيعة الأدوار والتكامل بين هذه الجهات الثلاث، وكيف أيضا ستسخر شركة تنمية نفط عمان خبرتها الطويلة في منهجية لين لخدمة المصانع الوطنية؟
4: طبعا الشراكة هذه أو هذا البرنامج، طبعا هنا عندنا نموذج وطني للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا المؤسسات الدعم للصناعة. طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتولى هي قيادة البرنامج والإشراف عليه، وأيضا ضمان ارتباطه بالمستهدفات الوطنية للاستراتيجية الصناعية. أما طبعا شركة تنمية نفط عمان فتقدم طبعا خبراتها المتراكمة في مجال التحسين المستمر ومنهجيات لين سكس سيجما والترشيع والإدارة السليمة. طبعا إضافة إلى توفير مدربين وخبراء والإشراف الفني أيضا على تنفيذ المشاريع التي تم التوقيع عليها في الحفل. والشركة طبعا تمتلك تجارب ناجحة وممتدة في تطبيق هذه المنهجيات داخل عملياتها التشغيلية. في المقابل طبعا المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تقوم بدور مهم جدا في الاستضافة والتنظيم وتوفير أيضا البيئة الداعمة لتنفيذ البرنامج داخل المدن الصناعية. طبعا وهذا مما يعزز على استفادة المصانع المستهدفة ويضمن أيضا استدامة النتائج المرجوة من هذا البرنامج.
3: جميل جدا. شهد الحفل كذلك باش مهندس توقيع وثائق مشروعات مع 9 شركات ومصانع. ما هي طبيعة هذه المشروعات التطبيقية، وأيضا ما هي التزامات هذه المصانع خلال الفترة المقبلة لضمان الانتقال السلس نحو خطوط إنتاج منخفضة الهدر؟
4: طبعا بالنسبة للمشروعات

0: طبعا خلال الاشهر المقبله ان شاء الله راح تلتزم المصانع بتاهيل ممارسين معتمدين في منهجيه طبعا لين سيكس سيجما، وهذا المؤهلين هم راح يقودوا تنفيذ المشاريع وتحسين داخل مواقع العمل التابعه لمصانعهم، وايضا راح يوفروا البيانات المطلوبه للقياس والتحليل، وراح يخصصوا فرق عمل داخليه لضمان تطبيق طبعا الحلول واستدامتها. والهدف طبعا النهائي من من من من هذه الالتزامات هو بناء ثقافه التحسين المستمر داخل المصنع، وليس فقط تنفيذ مشروع مؤقت.
1: جميل. توقعات كذلك بتحقيق وفرات مالية تتجاوز 350 ألف ريال عماني سنويا للمصانع المشاركة. اليوم كيف تم احتساب هذه الوفرات علميا، وكيف أيضا سينعكس هذا الخفض في التكاليف التشغيلية على أسعار وتنافسية المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية كذلك؟
0: طبعا هذه التقديرات ما لم تأتي طبعا بشكل افتراضي، طبعا انما استندت طبعا الى زيارات ميدانيه وتشخيص اولي للعمليات التشغيليه داخل المصانع المشاركه. طبعا حيث تم طبعا تحديد فرص التحسين ومصادر الهدر وتكاليف غير ضروريه، وتم احتساب طبعا الوفرات من خلال قياس الاثر المتوقع لمشاريع التحسين في مجالات مثل تقليل الخرده، اعاده جدول العمل، خفض التوقفات التشغيليه في المصانع، تحسين استهلاك الطاقة، أيضا كذا تقليل زمن الإنتاج ورفع إنتاجية الموارد. طبعا عندما تنخفض طبعا هذه التكاليف التشغيلية للمصانع يصبح بإمكان تقديم منتج أكثر تنافسية من حيث السعر والجودة في آن واحد طبعا. وهذا راح يعزز من قدرة المنتج العماني على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية كذلك، مما يدعم جهود التوسع والتصدير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كسؤال ختامي أيضا يا باش مهندس، إن اليوم تقليل الهدر والحد من الأخطاء والتأخير هي مستهدفات رئيسية، هل هناك دراسات رصدت حجم الفاقد الحالي في المصانع الوطنية قبل تطبيق المنهجية، والتي أيضا جعلت من برنامج كفاءة ضرورة ملحة؟
0: بالتأكيد البرنامج انطلق أساسا بعد رصد عدد من التحديات المشتركة في القطاع الصناعي، من أبرزها كان ارتفاع تكاليف تشغيلية في بعض المصانع، كذلك التفاوت في جودة وتباين المنتجات، أيضا ضعف الجاهزية للتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك إضافة إلى وجود فرص كبيرة لتحسين الكفاءة التشغيلية. والمرحلة الأولى طبعا سبقتها زيارات تشخيصيه ميدانيه للمصانع المشاركه، كشفت عن عدد من مظاهر الهدر مثل التوقفات الغير مخطط لها، ضعف استغلال البيانات التشغيليه، ارتفاع ايضا نسب الخرده في بعض العمليات، ايضا طول اوقات التغيير بين دورات الانتاج، وايضا غياب بعض انظمه المتابعه اللحظيه للاداء. طبعا ومن خلال هذه التشخيص الاولي طبعا جاءت الحاجة إلى برنامج كفاءة، باعتبار طبعا أن مبادرة استباقية لمعالجة هذه التحديات وبناء أساس قوي طبعا لتحسين الإنتاجية والتوسيع بتطبيق تقنيات التصنيع الذكي خلال السنوات المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. المهندس إدريس بن حسن آل أسنان، رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، شاكرين وجودك معنا في هذه الدقائق من برنامج صيفكم مع هلا.
0: شكرا لك أستاذة.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج صيفكم مع هلا. شكرا على رسائلكم وتواصلكم المسائي. شكرا أيضا لماجد الخوالدي، هو طبعا معلق أو كاتب رسالة من بداية الساعة الأمور معانا، يقول الشياب أن درجة الحرارة هذه زينة عشان ينضج الرطب والمانجو، وصار إحنا اللي نضجنا من الحرارة. فعليا نضجنا. الله يعطيكم الصحة والعافية مستمعين، دروب السهلة والسلام لكم يا رب وين ما كانت مشاويركم. الوعد يتجدد وياكم غدا بإذن الله في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4 العصر. كنت معاكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير، في أمان الله.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
4: باقي ساعة على برنامج

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أفآن.
5: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة وإلى آخر الأخبار والعلوم. وزارة التراث والسياحة تشارك في سباق كأس أوروبا للرجل الحديدي بمدينة هامبورغ الألمانية. وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي. من الأخبار أيضا مستمعينا، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ، انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة الهيئة، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لخدمة المجتمع وحماية الأرواح. ما زلنا مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف، واللواء سليمان الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف يزور جامعة السلطان قابوس ويلتقي بصاحب السمو رئيس الجامعة، ويبحث تعزيز التعاون في مجالات السلامة والتدريب. بلدية مسقط توقع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية جديدة في ولايات السيب بوشر العامرات ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء محافظة مسقط. من الأخبار أيضا مستمعينا، نجاح إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم في القولون بمستشفى صور المرجعي.
7: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
0: حي الله من حبيب يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أفآن.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

بجانب الإنجازات اللي تحققت في عام 2023 واللي تضاف إلى رصيد المستشفى السلطاني والحصول على الاعتماد الكندي للبلاتينيوم للمستشفى، فلأول مرة تم إجراء 9 عمليات جراحية للقلب بتقنية التدخل المحدود، كما تم أول زراعة ذاتية للكلية من المريضان لنفسها في السلطنة، إلى جانب 3 عمليات معقدة لمواليد تم تشخيصهم بقصور الغدة الدرقية الخلقي بالتعاون مع مستشفى النهضة، عملية جراحية معقدة لإزالة ورم في صدر طفل يبلغ 7 أيام باستخدام المناظير المتقدمة، وعمليات أخرى معقدة تكللت بالنجاح من قبل الفريق الطبي في المستشفى. أما إلى جانب الخدمات الأخرى ليسعى من خلالها المستشفى أنه يحققها بأقصى احترافية، 9 مشاريع يتم العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، كتوسعة أقسام طوارئ الأطفال والكبار، قسم التأهيل ومواقف السيارات وغيرها، بتمويل من وزارة الصحة والشيخة أمينة بهوان، حملات بالتعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة لأشعة الرنين المغناطيسي، بحيث تم عمل أو إنهاء 275 حالة من أصل 500 حالة، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تقليص قوائم الانتظار، بحيث تم إجراء 79 عملية ختان تحت التخدير العام، و20 عملية جراحية لعلاج السمنة، و11 عملية لزراعة الكلى، 12 عملية لزراعة الكبد.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

يتعرضوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا لله، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا عفوا رقم 64/2026 بإصدار قانون مؤسسات المجتمع الدولي. وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمجموعة من الدول العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي. التراث والسياحة تشارك في سباق كأس أوروبا للرجل الحديدي بمدينة هامبورغ الألمانية. وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ، انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف يزور جامعة السلطان قابوس ويبحث تعزيز التعاون في مجالات السلامة والتدريب. وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمجموعة من الدول العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي. وبلدية مسقط توقع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية جديدة في ولاية السيب وبوشر والعامرات ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء محافظة مسقط. نجاح إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم في القولون بمستشفى صور المرجعي. وشرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة ضفار تلقي القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وتهريب كميات من المخدرات عبر قارب الصيد بقصد الإتجار بها، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا لله، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
11: الصفا. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
13: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
14: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسامحك يا أحمد. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أفهم ومستمعي برنامج هلا كافية. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة أكيد بالتواصل معكم مساء الاثنين ومساء التفاصيل الحلوة إن شاء الله ودروب السلامة والسهالة أتمناها لكم وين ما كانت مشاويركم. من الحين للساعة 7 ساعتين احنا معاكم في تفاصيل مختلفة. اليوم عندنا هبشة من العلوم الرياضية والأحداث المميزة. بداية متابعة لمعسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم هناك بجاكرتا وتفاصيل المباريات وأيضا فوز المستحق أيضا يوم أمس أمام موزمبيق وكثير من التفاصيل اللي رح نتطرق لها في عدد من الرياضات. وفي ساعتنا الأولى أيضا رح نروح لضيفنا اللي رح ينورنا إن شاء الله بالاستوديو من روسيا إلى مسقط. وإيش صار في روسيا بين الدراسة إلى ريادة الأعمال وتفاصيل أيضا مختلفة. المهندس عدنان البارحي هو ضيفنا لليوم. كل هذا وأكثر إن شاء الله معكم في مشوار هلا كافي وإن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع. وتقبلوا تحيات أيضا فريق العمل. في مواقع التواصل الاجتماعي هذه تحيات الزميل أحمد الهنائي. في الإعداد والتقديم والإخراج هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. تحية أكيد لكل من يسمعنا وكل من مشاركنا أيضا عبر الواتساب. تحية لسامي العبدلي ودائما كذا يعني شاركنا في بداية البرنامج وتسجيل الحضور. يوجه تحية أكيد لكل من يعرف. وتحية لمين هنا في رسالة ثانية بعد واصلتنا. مساء الخير والنور والسرور. أخباركم الله يعطيكم الصحة والعافية. زمان ما رسلنا لكم. الله يوفقكم ويرزقكم يا رب محمد. شكرا لك يا أبو محمد. احنا بخير وعافية. دام الأغنية بدأت نطلع لفاصل ونرجع لكم.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هلا كفي ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. وأكيد نوجه تحية لكل من يسمعنا. أبو محمد شكرا على رسالتك، واللهم آمين، الله يحفظك ويسلمك، ولا تقطعنا بعد تقول أنك زمان ما رسلت لنا، فخليك دائما متواصل معنا وناخذ علومك وتشاركنا في تفاصيل برامجنا. المرة مستمعينا أكيد بعد التحية نروح مباشرة لضيفنا اللي منورنا اليوم، وشوي احنا بنطير معاكم ومعاه إلى روسيا. لما البعض فكر انه يروح روسيا، وروسيا صارت ربما هذه الوجهة في الفترة الأخيرة ترند، وكثير ربما من الخليجيين أو العمانيين ذهبوا إلى روسيا كوجهة صارت الأكثر نشاطا، وفي ظل التسهيلات أيضا اللي تم تقديمها وأيضا مختلف التفاصيل اللي تشجع الواحد انه يروح روسيا. ضيفي اتخذ مسار وقرار مختلف تماما، بدت هذه الرحلة من 2010 في الذهاب إلى روسيا كطالب، مرورا بالتأقلم مع اللغة اللي تعتبر جديدة بالنسبة له، وبطبيعة الحال مش الكل يتكلم اللغة الإنجليزية هناك، إلى تفاصيل أيضا مختلفة بين الدراسة إلى الدخول إلى عالم ريادة الأعمال والعودة مجددا لتكملة الدراسة وصولا لتحضير مرحلة الدكتوراه. اليوم 15 سنة من التجارب، القصص، النجاحات، التحديات والتفاصيل المختلفة بين سلطنة عمان وروسيا. نرحب معكم بضيفنا المهندس عدنان البارحي. باش مهندس أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في البرنامج.
1: يا مساء الخير أستاذة سمير الحراسي، وشكرا لك على هذا حسن الاستقبال، ونقول للمستمعين مرحبا فيكم وإن شاء الله راح يستمتعوا معنا.
0: أنا ودي كذا أبدأ معاك البرنامج وأقول لك بريفيت كاكديلا،
1: بريفيت كاكديلا كاكتبيديلا سخرشو،
0: الحمد لله، عسى دوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما
0: إن شاء الله، يعني ناخذ علومك بالروسي عشان أكيد. تعيش جو البرنامج بشكل كذا ما غريب عليك.
1: أكيد
0: 15 سنة في روسيا، سنوات يعني طويلة ما هي قليلة أنك تظل في الغربة هذه السنوات 15 سنة. ليش روسيا بالتحديد؟
1: والله ليش روسيا بالتحديد، هذا السؤال اللي أنا ما قدرت، يعني أنا أصلا ما متوقع أن أصلا أروح روسيا. بداية أنا انقبلت في التطبيقية في صحار، ومرورا أن لفتت إعلان في الجريدة مع صاحبي روسيا منح إلى روسيا، فقعد أقول له كيف نسجل، قال لا وين روسيا بارد مافيا وكذا، يعني ما أخذين نظرة ثانية عشان روسيا. فقلت لا أنا بسجل، أحب التجارب. فاتصلت لأخوي أحمد، السلام عليكم أحمد، سجلنا في هذه. خلال أسبوع فقط تمت الإجراءات كامل، واتصل بأحمد وقتها وأنا كنت على اختبار
0: في التطبيقية.
1: في التطبيقية ويتصل علي، أنا ما رد علي، رسل لي رسالة قال لي عدنان أنت مقبول، ودرت الاختبار، ودرت كل شيء. صاحبي يقول له وين رايح، أقول له خلاص أنا انقبلت في روسيا.
0: نص الاختبار انتشرده،
1: نص الاختبار، ودرت الاختبار ورحت. قال كيف، قلت له خلاص أنا انقبلت في روسيا وأنا قد هذا التحدي. طبعا مخاوف كبيرة من الأهل، وش يوديك هناك برد وكذا، والنظرة يعني نظرة الأهل ونظرة المجتمع، حتى أصدقائي ليش تروح لغة جديد وانت ما تعرف شيء.
0: ايش اللي جذبك في روسيا وفي 2010؟ يعني يمكن ما كنا نسمع كثير عن روسيا او انه نسمع حد مسافر الى روسيا، وجهات ثانيه ربما اكثر من روسيا.
1: هو بسبب ان انا ما قادر اتعايش ان ادرس في عمان.
0: ليش
1: ذيك الفتره يعني حسيت ان لا انا لازم اطلع، لازم اكتشف شيء جديد، حياه جديده، ويكون يعني تجربه خاصه لي.
0: ليش يعني أنا بعدني ما فهمت ليش أنك أنت ما هل بالحرارة
1: يعني لا، هو لا لا هو بشكل عام إن أنا أريد أدرس برا،
0: حاب
1: يعني
0: حاب
1: الدراسة برا خلاص. يعني إذا ما انقبلت المكان الفلاني لا أنا خلاص أدرس برا. فسجلت وانقبلت، وخلال أسبوع بالضبط تعرفين يعني أنت مسافر، جاكيت ما شاء الله، كل الشنطة دي اسمه جاكيتات، أنا ما أعرف إني مسافر. على العموم سافرنا، خلصنا ذي اسم الإجراءات كامل، وصلنا إلى موسكو ونحن ما نعرف شيء أبدا، استقبلونا، صرفونا ذي اسم المبالغ، وبعدها وصلنا إلى المدينة، هي مدينة بيلغراد قريبة من أوكرانيا خاركوف. فأول ما وصلنا نحن ما نعرف شيء، يجينا خرشو بريفيت اللي يعني اللي تتكلم واحدة بس إنجليزي شوي. فنحن ما قادرين يعني تخيلي برد
0: الصدمة الأولى
1: برد وما تعرف شو تسوي
0: اللغة يعني. تحدي اللغة أتوقع من أكبر التحديات في روسيا.
1: هي نعم يعني أنت بتكون دراستك كليا بالروسي كتابة تحدث كل حاجة المجتمع يعني أول مرة شوفت اسمه أجانب يعني كانت أول دفعة رسمية من الحكومة فأجانب كثير وكذا من وين جايين هذه لا فالشعب يعني شيء منهم خلاص طالعين يعني من تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1900 يعني في التسعينات فعاد يشوف يعني أجانب يعني في بعض العنصرية طبعا هذا طبيعي ولكن مع مرور الوقت يعني
0: صار في تعايش
1: صار في تعايش كليا يعني
0: الشعب الروسي ما كانوا متعودين كثير
1: أكيد والشعب الروسي جدا ذسم ودود فعشنا يعني أنا أذكر صاحبي يعني تعرفين تيم سافر مكان وكل واحد شال جبن وحد شال خبز وحد شال شيء كل واحد يفتح الشنطة
0: وانت والشال
1: لا مش ما أنا والشال صاحبه والشال
0: والشال صاحبك صدمنا
1: شال يعني شنطة XXS لارج ولما فتحها فراش
0: كيف؟
1: ما عارف حد قال لأنك تبت نافذ ثلج ولا كيف فتخيل أني يعني هو رايح شال الفراش نحن على بالنا جايب مثلا يعني جايب عسل جايب شيء يعني أهل مطرشين معاش
0: لما شفتوا حجم الشنطة أنه XX لارج فأنه عبالكم في شيء
1: أكيد فقاعد يعني قاعد أشوف على ربيع أقول يا شكله هذا جايب لحم جايب شيء يعني من عمان جايب شيء أكيد فلما فتح طلع على اسم فراش فهذا الموقف ما أنسى أبدا وطبعا نحن كنا أربعة وبعدين جو اثنين ويد دفعات ثانية ويعني بداية يعني لما نسمع اللغة الروسية كنا دسمة نضحك ما نعرف وش يقولون يعني هل هم يسبونا هل هم يتكلمون معانا هل هم يعني ما عارفين أبدا ليه ما تأقلمنا على الوضع كامل هذا بداية يعني أول ما وصلنا إلى روسيا
0: إنزين بعد مرور هذه السنوات اليوم لو أقول لعدنان يعني يرجع لي 2010 وليلة السفر الأولى إلى روسيا إيش كنت بتقول لنفسك اليوم؟
1: بقول راح أعيدها
0: لا يعني شو
1: يعني بالضبط شنو؟
0: شو الوصية أو الاختيار أو الاقتراح اللي راح تقوله لنفسك في 2010 إذا كانت اليوم هي ليلة سفرتك إلى روسيا؟
1: والله الاختيارات إن لازم الواحد لازم يطلع على المكان اللي رايح هو فيه.
0: أنت رايح كذا متحمس من غير لا تقرأ ولا تعرف.
1: أنا متحمس بس رايح. أنا لازم للعلم أنا خذيت كتاب تعلم اللغة الروسية في أسبوع. طلعت ما أسبوع طلعت أربع سنوات أربع سنوات يعني هي اللغة الروسية صعبة جدا يعني فأنت ضرورة أنك تكون دسم عايش الشعب يعني ما
0: هذا الأسلوب التسويقي تعلم اللغة الروسية في أسبوع وهي أربع سنوات
1: وهي تعلمناها في أربع سنوات لأن هي كتابة حقيقية يعني كتابة وأنت تخيل يعني المعلم قاعد يسمي يشرح وأنت لازم تكتب وراه تكتب وراه كل حاجة
0: صعبة اللغة الروسية
1: صعبة بداية كانت صعبة يعني أنت هي تي وتكلمك والمعلمة كانت ما تعرف كثير دسم إنجليزي ولكن مع الوقت نحن صرنا دسم نتعايش مع الشعب الروح يعني تخيل أنا أذكر في موقف أن صرنا أسبوعين نشرب مي غازي مي غازي حن عارف كيف هذه لما يشربون مي عادي فآخر شيء طلعت أن هي فرق دسم في الغطاء الغطاء إذا تكون فاتحة معناتها هذا لا هذا طبيعي إذا غامقة معناته هذا غازي
0: أيوة وأنتوا ما عارفين هذه المعلومة ومقضينها على الماء الغازي اللي ما متعودين عليه
1: اللي كنا ما متعودين عليه وكنا حتى لما نطبخ يعني أنا أول مرة أطبخ لأن صراحة يعني بداية ما نعرف يعني ما نقدر ناكل
0: إيش طبخت؟
1: والله أنا طبخت شوفي يعني عيش مع مرق لكن تعرف شو أنت أستخدم أستخدم كاتشب
0: كيف يعني؟
1: عساس دي اسمه الصلصة تكون لأن ما نعرف
0: زين
1: كيف راح أجيب اسم الطماط الصلصة أنا؟
0: ايوه بس
1: اساس بس اللون
0: ايوه
1: اساس ان اللون يتغير ومره يك مالح مره يك
0: وكيف صحه اللي اكلوا معك كل هذه الاكلات
1: والله صراحه كانوا يجاملوني يعني كانوا يمشوني
0: هل لانه ما ملاقين خيارات ثانيه ولا ايش يعني من العيوش
1: ولا يعني ماشي خيارات يعني انا اذكر حتى يعني كنا مسوينا ثلاجه وين الثلاجه على البلكون في ثلج يعني ثلج كثير ونحن نحط الروب الدقائق وقت ذي ما نطبخ حد يطلع في البلكون ويجيب الدقائق على الثلج
0: أيوة، مش ثلاجة جهاز.
1: هي
0: أنتو
1: مش ثلاجة ولا شيء، هو تراكم ثلج.
0: أيوة، فهذيك ثلاجتكم الطبيعية.
1: الطبيعية.
0: حلو.
1: فكانت ها ثلاجتني يعني التحديات.
0: حتى اللحوم والدقاق وكذا كله كنت تحطوه كذا.
1: كنا كل شيء نحطه هناك لفترة يعني، طبعا بعد ما انتقلنا إلى شقق، بعد ما تعرفنا على المكان نفسه، بعد ما عرفنا كل حاجة، ذيك الساعة تغير كل حاجة يعني، تغير حتى يعني من عرفنا اللغة صرنا يعني لازم نبحث حتى لو بالإشاير يعني. كنا نحاسب يعني يوم مسافر دولة أنت ما تعرف تتكلم ولا شيء بالأرقام، تراويهم لازم تليفونك بلا يعني بالرقم تقول لي كم
0: أشر لي
1: أنت
0: كم.
1: ما تعرف كم أنت تدفع بس وتطلع. ولكن مع مرور الوقت يعني صار يعني كل شيء، هو أهم شيء أنك تكسب اللغة صح يعني والتعايش معها صح.
0: حلو. أنت أعتقد لما طلعت من عمان ومن السويق بالتحديد إلى روسيا، الأجواء هناك مختلفة تماما
1: جدا،
0: والبرودة قاسية يمكن
1: جدا قارصي يعني. أنا أتوقع كانت سالب 20 توصل سالب 25
0: أول ما وصلته.
1: أنا أذكر سابقا لما كنت الساعة 10 بالليل مع الوالد لما نشوف سالب 3 موسكو، أقول وش هذا موسكو سالب 3، أوه برلين سالب كم. فلما رحت هناك سالب 25، أنت تتوقعين سالب 25؟ أنا لابس كل شيء اللي معي، اللي في شنطة كل شيء اسمه لابسنه مبدئيا يعني أنت ما تعرف شيء. بعد ما خلاص يعني تعرف أنت الملابس اللي هنا غير عن اللي موجودة في روسيا.
0: صحيح.
1: بعد فترة نغيرنا كل شيء وتأقلمنا. طبعا ما حد يطلع، كنا من الجامعة إلى السكن
0: ما تروح مكان أبدا
1: يعني في الويكند، لأن لما يكون برد كثير ما نقدر نطلع.
0: نعم. يعني على طاري اللغة يعني خبرنا كذا موقف ربما يعني اليوم لما تتذكر تضحك في بداياتكم في موسكو.
1: يعني أنت تروح يعني أول فترة كنا على اسم على جروب أفارقة في اسم من فلسطين ونحن المعلمة تشرح نحن ما نعرف هي وش تقول أبدا ما نعرف، وهي تقول فاهمين، هي تقول أنت أوكي، نحن نقول أيوة، أنت تمام أيوة، نحن ما نعرف شيء. ده نيت، ده نعم، نيت لا.
0: أيوة هذا اللي حافظينه.
1: ما كنا نعرف. خرشوا، هي تقول يعني خلاص طلعوا، نقول هي خرشوا ونحن جالسين ما نعرف. يعني ما نعرف نتكلم حقيقة. لكن بعد فترة لما نتذكر الأشياء اللي يعني ذي اسمه راحت علينا نقوله على الأقل يعني كنا ذي اسمه لو متعلمين شوي. ويعني عدت الفترة يعني حتى لما أنت مثلا أحد يسولف معك سالفة حتى بعد مرور ذي اسمه سنة في مصطلحات علمية، في مصطلحات يعني اسمها عامية وفي مصطلحات اسمها علمية.
0: إيش أول كلمة أنت حفظتها بالروسي؟ بس خرشو
1: هي. خرشو تيكراسيا
0: خرشو اللي هو تمام
1: خرشو معناته تمام. ودائما هم الروس بطبيعتهم يعلمونك الثقافة الروسية. يعني مثلا أنا فترة تحضيري أساس أن أزيد معدلي لازم أشارك في مسارح، أطلع معاهم رحلات، أروح، إذا ما أروح ينقصوني في العلامات. وكنت أشارك معاهم يعني حتى حفظوا،
0: فلازم تتعايش مع ثقافتهم وأيضا تتعلمها.
1: أنت ما سمعتي مالينكا مالينكا مالينكا مايا؟ مالينكا مالينكا مالينكا مايا،
0: ويعني
1: هذه بعد الحرب العالمية الثانية عام 1941 إلى عام 1945 هي أغنية شعبية قديمة.
0: مالينكا مايا
1: مالينكا مالينكا مالينكا مايا فسادوا يا قدنا مالينكا مايا يعني. نعم. هذا من الأغاني القديمة والشعبية الروسية اللي يعني صاروا دي اسمه يتغنوا بها، ولحد الآن هي دي اسم انتشرة بعد الحرب، صاروا يعني دي اسم يحتفلون بهذا الأغاني الشعبية، واضطرينا نحن نحفظ حتى الشعر أنا بالعربة ما أعرف. سابقا 2010 أحفظ دي اسم بالروسي،
0: القصائد بالروسي
1: تعرف. ضروري تحفظ لأن أنت معاك لغات، معاك ذا اسمه أدب في الشعر، رياضيات، لغة، هذا كامل لازم تدرس. ومن علامات
0: يعني شو التخصص اللي في البداية؟
1: والله شوف أنا التخصص على أساس أنه رايح ذا اسمه جلوجيا، فجلست في المدينة بلغراد، فعلى أساس أنه أدرس سنة وأروح مدينة ثانية اللي هي كازان، ولكن أنا كملت فيها، قلت له خلاص ما أريد. اتصلت بالسفارة قلت لهم أريد ما هذا اسمه طيران فيه، قالوا لي طيران، قالوا طيران فيه بس كان قديما اسمه السكان يمين أو يسار.
0: أيوة
1: 2012 تغير كل السيستم، 2013-2012 تقريبا كذا. فهي قالوا لي يلا هندسة الطيران، قلت لهم لا خلاص هندسة ميكانيكية، نصحونا هندسة ميكانيكية لغة صعبة، كيف راح تحفظ معاني؟ لكن لو يرد بي 2010 راح أرجع وأروح طيران.
0: طيران؟
1: طيران.
0: ليش؟ ما استمتعت في رحلة الهندسة الميكانيكية؟
1: لا استمتعت وكانت تجربة وايد حلوة، ولكن يعني كنت الطيران كان يعني حتى لو ما كان طيران هندسة الطيران أهم شيء مختص بالطيران.
0: ليش؟ بديت تحب السفر من روسيا ولا إيش؟ ولا إيش فكرة أنك أنت مصر على الطيران؟
1: ما أعرف كيف هذا يمكن دي اسم حب من الصغر أن أريد أكون طيار، ولكن خلاص يعني ما يعني تأقلمت مع الوضع ورحت هندسة ميكانيكية. هندسة ميكانيكية اليوم أنا يعني ما ندمان أن اخترت هندسة ميكانيكية وعامة، وهي شاملة في كل المجالات. يعني حتى كان معنا الخوف نحن كيف راح نتوظف أول ما نتخرج، من راح يوظفنا؟ أنت تعرف لغة روسية، أنت ما تعرف شيء، لغتك اسم الإنجليزية تعبانة. قبل لا نخلص بشهر يتصال إلى السفارة، نحن نريد كل اللي دارسين هندسة ميكانيكية وكيميائية، كانت في شركة روسية موجودة في صحار تصنع أنابيب نفط وغاز.
0: أيوة.
1: فلازلت أنا موجود فيها هذا اليوم. أول ما طلعنا سوينا المقابلة، قالوا لنا بنعطيكم كذا كذا كذا، وطبعا اللي قابلنا CEO هو مشانا في المصنع وروانا كل حاجة
0: في صحار.
1: في صحار وكان كلهم روس، فهم يعني متحمسين ان في تجربة واحد متخرج من روسيا
0: ويتكلم روسي. اسهل بالنسبة لهم،
1: هم كثير حبوا هذا الشيء. فبعدين قلنا لهم على الاقل اسبوعين عطونا نريح فيها وبعدين بنداوم. انا متخرج 2015 يعني بداية اسم 7، وتوظفت 13/9/2015
0: شهرين بس،
1: لاني جلست في فترة على اساس معادلة الشهادة. فرجعت وعلى طول توظفت، يعني حتى يمكن ما جلست انا شهر، اقل من شهر وتوظفت.
0: اقل من شهر وتوظفت مباشرة.
1: مباشرة.
0: وانت كنت قلق اصلا ان انا ما اعرف اللغة الانجليزية اللي هي احيانا تكون مطلوبة في بعض الوظائف، وانا مهندس ميكانيكي وبالروسي
1: وباللغة الروسية وصعبة، ومن راح يقبلك اصلا بيقول هذا ما عندي انجليزي ما عندي شيء. ولكن يعني بشكل عام الدراسة في روسيا جدا ممتازة. ما كان يعني درست هناك، ولكن هي بشكل عام يعني جدا ممتازة، وانا اعرف ناس حاليا دكاترة في عمان ما شاء الله متخرجين من روسيا.
0: والله خريجي روسيا في مناصب مختلفة. أنا أذكر بالضبط. يعني حتى في فترة ماضية استضفنا البعض، يمكن كانوا من دفعتك الله أعلم، يعني كانوا أيضا في مجالات وتخصصات مختلفة، كانت من الدفعات الأولى يعني في روسيا.
1: في معانا اليوم الدكتور البحري. طيب هو موجود حاليا في صحار. رئيس قسم.
0: حلو ممتاز.
1: هو متخرج من روسيا
0: ما شاء الله،
1: يعني هو ما شاء الله إنسان هندسة مكافح جدا.
0: من دفعتك؟
1: قبل دفعتي، بس هو ما كان يا هندسة منحة وبعدين انضم إلى المنحة. فبشكل عام يعني إن يعني الناس اللي متخرج من روسيا يعني ذو كفاءات عالية، فيعني ما انهم يعني بداية حقيقة يعني يحاتون.
0: سحرتك روسيا أنت؟
1: لا ما سحرتني، بس أنا يمكن عشت يعني كنت أرجع في السنة مرة شهر أسبوعين، فكنت عايش يعني إذا أنت ما تعيش في نفس المكان أنت ما أنت يعني دسمة راح تضيع. كنا نخالطهم، كنا نروح حتى بيوت الروس، يعني الروس بشكل عام الروس يعني نحن يعني يدته ويدي الله يرحمهم في البيت ما يروحون ولا يطلعون. هناك أنا رحت معهم زارعين تفاح برتقال آلو اللي هو ده اسمه بطاطس فراولة كل حاجة ولحالهم يشتغلون فيها.
0: كنت أشتغل معهم
1: والله كنت يعني كنت أساعدهم طبيعي كنت أساعدهم على أساس يعطوني شوي
0: أتجرب الفواكه والخضروات
1: طبيعي أنك أنت لازم تتعايش معهم هم يحبون الشخص اللي كذا يتعايش معهم يخالطهم عاداتهم وتقاليدهم ولكن يعني يكون يعني متزن طبعا
0: ما في كل شيء
1: هي أكيد يعني متزن في بعض الأحيان
0: حلو جميل إن احنا نسمع هذه التجربة والأجمل اللي أنا متحمست لأنك أنت كيف استثمرت وجودك وكيف أنك أوكي أنت تخرجت بعد خمس سنوات أو أربع سنوات وشوي وتوظفت مباشرة شو اللي رجعك روسيا من جديد بس لحظة نطلع لفاصل نرجع أكيد نكمل هذا الحديث لأنه محتاج لمساحة واسعة إلى فاصل ونرجع نتواصل
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو طور عالمك
3: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس
0: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار طيران السلام مع سمير الحراسي

0: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. احنا متواصلين ونتعرف على التفاصيل اكيد في تجربة مختلفة للطلبة اللي درسوا في روسيا, واليوم عندنا المهندس عدنان البارحي. اهلا وسهلا فيك عدنان, وش اخبار الخبز والبقلاوة؟
1: الخبز
0: والتفاصيل هذه في روسيا,
1: هذه سنة 2014 يعني نهاية 2013 بداية 2014. يعني صاحبي قال لي في واحد مستثمر, طيب وش عنده؟ قال لي عنده معدات كثيرة, طيب ويبقى أحد يكون يستثمر فيه. يعني بمعنى أن أنا أجهز المكان كامل ونكون كشركاء. طيب خلنا نجلس مع بعض. جلسنا مع بعض, شفت الريال, كان الريال اسمه من أذربيجان فمسلم وكذا. فقلت أنا خلاص الأمور طيبة, شاورت أصحابي يقولوا خلاص أنت بستوى الحين مرة ملياردير. بتفتحني كوفي, قلت لهم صلوا على النبي بعدني ما بديت. فبديت قلنا يلا بسم الله. طبعا ذيك الفترة نذكر اسم ارتفع الدولار. كان أول ما واصلين 28 33, ارتفع إلى 57. فهذا أنت يعني تصل أن احنا نستلم بالدولار ولما نصرف روبلات كثير. أخذت سيارة ذيك الفترة وقبل المحل أصلا كانت معي اسم سيارة.
0: كنت تسوق هناك؟
1: كنت أسوق وعندي ليسن. ففترة المساء كنت يعني بين أصحابي, طبعا بين الناس بين العرب, أقول لهم أنتوا ما لازم تطلبون تاكسي, أنا بكون تاكسي. كم السعر اللي يعطيكم؟ أنا نص السعر. أنا كنت يعني
0: عروض وتخفيضات من أولها,
1: مسوين عروض من البداية. فكنت أشيلهم يعني من مكان إلى آخر, فما دائما يعني في أسبوع مرتين ثلاثة أربعة يعتمد. بعدها خلاص انتقلت, إن قلت خلاص أنا بسوي هذا البزنس مع هذا الشخص.
0: استفدت أنت في تجربة أنك يعني عندك سيارة واشتغلت كتاكسي
1: في موقف مع الشرطة. صارت شرطة بلغرد كلها تعرفني, والسبب إيش؟ السبب إني يوميا توقفني. في مرة وقفنا راعي الشرطي يقول لي هذا لا خلاص خلي روح هذا كل يوم نشوفه, لا توقفه أبدا, تعبنا منه.
0: ليش؟
1: لا لأن هم يوميا يشوفوني. فهم يوميا يسوون شو نقاط تفتيش. قال خلاص يا أخي يوم واحد بس ما نبي نشوفه. قلت لهم أنا أشتغل بالليل يعني. فهو أصلا ممنوع أنك أنت تشتغل تاكسي. فلكن أنا من باب أن في عندي وقت, فيقول لك بزنس بسيط انك يعني على الاقل
0: تمشي فيهم السيارة
1: بترول السيارة. هي نعم. فخلنا نرجع حق اسم المخبز. طبعا اتفقنا وكل شيء ورحنا حق المبنى وضبطنا المبنى وفتحنا. من فتحنا وشافوا الناس ما شاء الله, فتحنا في كل مركز مدينة. يعني في كل مركز مثلا هذا جراند مول معانا مكان فاتحين فيه. طبعا نحن كنا ننتج الخبز بشكل يعني بكل الأنواع زايد البقلاوة كل حاجة. الشاورما كنا نسويها.
0: واو.
1: هي نعم. فذيك الفترة كانت فترة يعني فترة وايد ممتازة. طبعا أنا ما كنت أعرف كثير, أول مرة داخل البزنس, وصاحبي ما شاء الله يعني يقول أنا خبره عندي 10 سنوات وكذا والأمور طيبة فأنت لا تحاتي. هو غلط كبير اللي هو ايش سوى, راح ويعني وظف كثير ناس. احد يقطع, احد يخبز, احد انا اقول له ليش كذا؟ قال لا عدنان

0: لات كانت انزين. فبعدين التيم وقف قال لي عدنان وش رايك تطلع؟ قلت لهم ليش؟ قال تطلع عن هذا. قلت لهم قال لان شغله ما تمام. انت شايف الشغل وايد يعني الشغل وايد مكلف والشغل مربح، ولكن انت ما قاعد يعني ما قاعد اسم تطلع اكثر. فانا اقتلحت عليه قلت لي شو رايك خلاص يعني انا بدير المكان. هو قبل ما رضى. بعدين قلت له لا انت وصلتني للدين انا ما اقدر. على العموم انا طلعته فصلته ودرته تقريبا شهرين انا وصاحبي، يعني وفيت كل الدين وفيت كل حاجه وفتحت وسويت واخر شيء يعني تخيل يعني انا الصبح اقوم من الصبح اروح اشتري طحين سكر اودي المحل، وبعدين ارجع الظهر اروح الجامعه احضر المحاضرات اخلص المحاضرات بالمساء اروح مره ثانيه للمحل، يعني اشوف كيف الوضع ايش اللي ناقص ايش اللي ما ناقص. وكنت اخطف على كل محل عربي هناك موجود اصحابنا وش تحتاجون بقلاوه وش تحتاجون ايه اكيد. فيعني الحمد لله كانت استفاده وايد ممتازه. انزين فبعدها
1: تقبلوا البقلاوه والتفاصيل
0: للعلم الشعب الروسي كثير يحب البقلاوه.
1: ايوه
0: يحبوا يعني يحبون الشيء اسمه السكر. فيعني يعني روسيا بشكل عام قاره يعني ما شاء الله كبيره. يعني لكل مثلا لو تروح اسمه داغستان هناك داغستان هذا حياة ثانية. كلهم اسمه مسلمين. موسكو تقريبا موسكو 50% فيها هذا اسم مسلمين. من داغستان وأوزبكستان والروس نفسهم. وفي مساجد كثيرة موجودة في موسكو. فبالنسبة للمحل خلاص يعني فترة اسم التخرج خلصنا من التخرج قلت أنا خلاص أحسن أبيع وبعته يعني بقل اسم الأضرار والحمد لله يعني ما يعني لسنا ما خسرت.
1: فأنت لما تخرجت خلاص وقفت كل مشاريعك خلاص أنك راجع عمال؟
0: لا قال للولد خلاص ترجع. قلت له يا يمكن بكمل. قال له لا خلاص ترجع. قلت له خلاص طيب
1: يمين يسار ما في
0: يمين يسار ماشي يعني أنت ضرورة أنك ترجع. طبعا الله يرحم الوالد
1: الله يرحمه
0: يعني اسم ذيك الفترة وللعلم زارنا في الجامعة واللي استقبله من عميد كلية اسم عميد الكلية الهندسة الميكانيكية. فهو اللي زاره ونذكر هذا الموقف لما دخلنا إلى الفصل. فيقولهم يلا قوموا فالكل قام. فأنا أترجم يعني قالهم سمعوا هذا ياي من عمان وأبو هذا الريال ويريد يتزوج حد منكم موافقة؟ يعني هم يضحكون يعني الروس. قال لا لا قال ايوه هو ما شاء الله إنسان
1: هذا العميد يقول
0: هذا العميد العميد يعني من الناس ما شاء الله حبوبين طيب جدا يعني
1: هو كان يقول ان والدك جاي لروسيا عشان يتزوج
0: له يعني من باب ذا اسمه الضحك
1: يمزح مع الطلبة
0: من باب الضحك وانه ذا اسمه يمزح فعاد طلعنا هو طلع معانا ذا اسمه وعزمنا ما شاء الله عليه. يعني حتى انا لما تخرجت قال لي اباك تلبس عماني. قلت له لا ما اقدر. قال لي لما تشرح المناقشة بالعماني. قلت له طيب ما عندي. قال مستحيل تدخل. انا اتواصل مع اصحابي اتواصل مع الناس. تواصلت مع يمني قلت له اريد الخنير شبيه للعماني وعنده مصار وعنده دهداشة. تخيل انا قاعد اشرح واشرح لهم ويسألون وكذا هم كذا بتليفوناتهم قاعد يصورون.
1: أيوه.
0: هم متفاجئين يعني من عمان وبهذا الزي وقاعد يعني هذا الاسم اللحظة اللي اسمها اذكرها لين اليوم. فالحمد لله اعطانا العلامة الكاملة يعني
1: ما شاء الله
0: ذاك اللي اعطانا العلامة الكاملة. ما ادري هل ان قدمت صح ولا
1: عشان الزي هو اللي تتوقع يعني الزي هو سبب درجات
0: هو الزي دافع صراحة كان دافع كبير والحمد لله يعني كنت انا محضر طبعا
1: وحلو انك يعني انت ايضا تعتز بهويتك والطلبة فعلا يمكن شديت ولفت انظارهم بالهوية اللي انت طالع فيها حتى أكيد. قبل المناقشة نفسها.
0: نحن لما نروح هناك انت من وين؟ من عمان. وين عمان؟ لا نحن لازم نعرفكم وين عمان. من دبي. اوه دبي نعرف دبي. برج خليفة. قلت لهم لا
1: نحن برج الصحوة.
0: قالوا هذا عمان شنو مدينة ولا؟ قلت لهم لا هذا دولة وراويهم بالخريطة.

0: فيعني احنا بيني وبين الشباب دائما نقولهم يعني انت طالع برا عرف على بلدك.
1: هي.
0: يعني عرف على بلدك، حاول انك انت تكون سفير لبلدك.
1: صحيح
0: بالضبط. فانت يعني اليوم ما شاء الله اليوم المستثمرين الروس كثير في عمان. كثير،
1: خاصة يمكن اللي عزز هذا الأمر الزيارة المؤخرة زيارة مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، زيارة الدولة أكيد إلى
0: 2025 أبريل أتوقع. أنا كنت موجود
1: أثناء زيارة جلالة السلطان.
0: أي نعم.
1: هي بس أنت مخلص دراسة، شو اللي رجعك إلى روسيا؟
0: أنا شوف،
1: ووالدك رحمة الله عليه كان رافض وما أعرف أساسا أنت لما سمعت المدرس أو العميد يقول هالكلام أنت كيف كان ردة فعلك؟ إنه أبوك خلاص بيعرس في روسيا؟
0: لا هو ما كان يعرس، يعني كان اسم يضحك معه، ولكن بالعكس يعني بيكون إن اسم خوالنا الروس.
1: مستانس أنت يعني.
0: لكن يعني هو كان يعني من باب اسم الضحك يعني.
1: المزاح.
0: ف يعني.
1: حلو انزين. خبرني شو اللي رجعك لروسيا من جديد؟
0: لا انا رجعت، هو قال لي خلاص يعني يكفي انت درست وخلصت.
1: هي.
0: بالعكس انا درست ورجعت 3 سنوات، فصاحبي يقول لي شو رايك نسجل مره ثانيه روسيا؟ قلت له والله ما غلط. هو سجل وانا قلت يلا راح اسجل بعد. المهم سجلت انا، يعني انا اخر لحظه يمكن اخر 3 ايام سجلت يمكن، واخر لما طلعت النتائج قبلوني انا وما قبله هو. قلت له شفت كيف، انا لو ما مسجل يمكن يقبلونك انت، فقبلوني انا. رحت كنت يعني ناوي ان اطور من نفسي في العمل، وطلعت يعني تفريغ بدون راتب، وانا واصل موسكو. اول ما وصلت موسكو شايف اسم الكراسي اللي على الشارع كذا تجلس، اني لست كذا. يا سلام، يعني انت لما تعيش في فترة 5 سنوات وبعدها ترجع مرة ثانية تقول وين؟ في موسكو عاصمة روسيا، اكبر مدينة. موسكو جدا كبيرة، وكانت يعني بداية 2018 بداية يعني كاس العالم. الشعب راح، وكان يعني من افضل اسم كاس عالم صار في اسم في روسيا، ولعبوا اسمه في سان بيتر نفس الشيء. ف يعني كانت ذيك الفترة قلنا خلنا نكمل خلاص. رحت كملت في جامعة في السنتر، كملت ذيك الفترة وعلى هندسة ميكانيكية نفس الشيء، بس اسم تخصص معدات. طيب كملت وخلصت. يا كورونا، الفترة اللي يا كورونا أنا كنت راجع عمان، يعني سنة درست رجعت عمان. لا
1: أوكي. قبل كورونا بشوي قبل يعني كورونا. انت راجع عمان،
0: لكن انت مسألتين انا رايح روسيا وما عندي شيء ابدا، انا رايح تفريغ. انا كيف راح، انا يعني رايح وش راح اسوي في روسيا يعني؟
1: كيف راح تصرف على نفسك ايضا؟
0: منحة مالية ما اقدر اقدم طبيعي، ان لان انا اشتغل راتب من ما في
1: طالع إجازة بدون تفريغ بدون راتب.
0: لا تعرفين شنو صار؟ صار غلط من الشركة، رسلوا راتب بالغلط.
1: حلو.
0: قلت أنا الله هذا أحلى شيء.
1: أحلى غلطة.
0: أحلى غلطة. بعد أسبوع يتصلون كيف رجع الراتب؟ قلت لهم لا، راح أداوم بدون راتب من أرجع، لأن أنا أرجع لازم فترة الصيف ونص السنة راح أرجع لكم.
1: والمبلغ واصل في حسابي.
0: والمبلغ خلاص عاد مصروف
1: عاد.
0: خلاص عاد صارفنا المبلغ.
1: نسين.
0: خاردنا وصارفنا يعني خلاص. وذيك الفترة كانت يعني الفيزا شغالة بعد الحظر وبعد كذا. على العموم يعني أنا شو راح أسوي؟ كان عندي صديق ذي اسمه داغستاني غسان، أنا ما أعرف إيش أسوي حرفيا. قاعد أقول وش رأيك نفتح محل كرك؟ قال لي محل كرك؟ قلت له أيوه. قال لي فلوس؟ قلت له فلوس صح، الفلوس الراتب ما يسد كم، هاي بالي كم آلاف. قلت له طيب خلنا نفكر في شيء ثاني. قلت له أنا أريد دخل، وكنا يعني نعطى اسم الجامعة تقريبا اسمها 5000 روبل 5000 روبل كانت تعادل 20 ريال. شوف للعلم يعني يعني انا لما يعني لما اكلمك 2010 واكلمك اليوم بالنسبه لغلاء المعيشي جدا فارق. انا كنت هناك لما اشتري ب 2000 روبل يسدني راشن اسبوعين تقريبا. اليوم 2000 روبل انا اقضيها غدا بس
1: في وجبة واحدة.
0: ففي فرق وايد لأن هو كله يعتمد على الدولار والحظر وهم
1: كثير من العوامل اللي تأثر أكيد على ارتفاع الأسعار.
0: صاروا إن يتعاملون كله بالروبل. ارتفع الدولار نزل الدولار أنا بعاملك بالروبل. فنحن اللي كنا شنو مضررين يعني الروس اتضرروا بس يعني كانت اسم رواتبهم عالية. على العموم قلت لي شو راح نسوي؟ قال لي ما أعرف. قلت له أنت عندك سيارة؟ قال لي اللي تم خلاص
1: عندي الموضوع
0: تك تك تك تك تك وش بسوي يا أخي؟ ليش ما يجون سياحة في روسيا؟ كيف؟ قال قلت له ما حد يجي أصلاً يعني في روسيا سياحة. خليني أفتح. أنا أذكر يمكن ثاني واحد وثالث واحد فاتح سياحة في روسيا يعني ذيك الفترة. قلت أنا كان هم كل دخل، ما كان هم والله مكتب وأسوي، لا كنت كيف أنا راح أعيش ذيك الفترة. على العموم أنا سويت إعلان في إنستغرام، روقت، سويت أول عائلة ياتني لين اليوم أذكرها. عائلة تواصلت معي وكذا، وكان أسعار مرة رخيصة. أنا كنت بس بكون معاهم وهذا اللي بأخذه. قلت حال هذا حال الروسي، قلت له أقول لك أنا بعطيك بترولك وعشاك. قال لي كيف؟ قلت له وعشاك خلاص يسدك، هو صديقي. على العموم أول ما وصلوا استقبلناهم ومشيناهم وكذا وسوين وعيبتهم الرحلة. كنا يعني مشانية تقريبا الأسبوعين شهر، جروب ثاني جروب ثالث، يعني من هنا خلاص بدت أنا تقريبا يعني لسنة كامل الحمد لله رب العالمين كان يعني لي دخل كله من السياحة. هو بس كانت فكرة وصاروا ده اسمي التصلوبي، ده اسمي نعمان، مكاتب من تعامل معاك ديك الفترة يعني 2018-2019 ما كان في شيء. يا كورونا، أنا كنت أذكر متخرج بكورونا وأنا يالس لابس ده اسم الكرافتة أونلاين ومتخرج.
1: أيوة
0: كذا كنت يعني تخرج
1: حفل التخرج
0: في الماستر.
1: في الماستر أونلاين حفل التخرج،
0: لأن بسبب اسم كورونا ما قدرنا يعني كنا اسم نحضر. أنا كنت اسم راجع عمان وقالوا خلاص كل شيء مغلوق وما تقدر ترجع. فكملت ذيك الفترة وأنا يعني في البيت خلاص انغلق كل شيء سنة سنتين. أنا خلاص رجعت الدوام، داومت بشكل طبيعي وتخرجت يعني قول أندرست تقريبا سنة 5 سنوات وسنة. بس أنا كنت وايد أروح روسيا يعني حتى لما كنت اسمه إجازة
1: على
0: يعني
1: طول
0: ما أقدر يعني تعرفين لما اسم التعود. يعني في معانا واحد روسي معنا في الشركة، فأنا أقول له خلاص أنت تعودت على عمان. قال لي لكن خلاص أنا بروح وبشتغل وبروح اسمه على النهر أصيد سمك وكذي. قلت له طيب بترجع اليوم؟ هو يتصل فيني قال عدنان كيف أريد أرجع؟ قال لي ما قادر. نفس الشعور أنا اليوم. خلاص يعني أنت لما تجلس فترة طويلة في عمان ما تبى ترجع، لكن لما تجلس مثلا شهر شهرين تبى ترجع. تغير جو، تشوف الوضع وترجع. كونك أنت خلاص يعني تقريبا خلصت دراسة من الثانوية لين تقريبا كم سنة؟
1: سنوات طويلة.
0: سنوات طويلة وخلاص كنا يعني لازم نتقن اللغة الروسية. كتابة وتحدث
1: ومتمكن. يعني في فرق لما تروح انت مكان وتحس نفسك ما انه ما تقدر ولا ما تعرف وين تروح، وبين مكان انت خلاص وصلت لمرحلة يمكن حتى سكة تعرف وين تروح وين ترجع.
0: بالضبط. والشيء اللي ساعدني يعني كنت انا في الدوام معانا روس. يعني كنت اقول يلا يمكن افقد الله، فكنت اتكلم معاهم طول الوقت باللغة الروسية، اتكلم معاهم وصارت يعني اسم اللغة ممتازة جدا.
1: حلو. فظليت انت بعدك محافظ على اللغة وقوية بالنسبة لك اللغة الروسية. طب بعدين شو اللي رجعك من جديد الى روسيا واكملت بعدها 15 سنة وفتحت يمكن فيها مشاريع؟ وموضوع السياحة هذه يعني من عائلة الى عدد من العوائل، يعني فتح كذا مدارك أو أهداف أو تفاصيل مختلفة إلى روسيا؟
0: أكيد. أنا بعد ما رجعت إلى الدكتوراه, يعني سجلت الدكتوراه وانقبلت في نفس الجامعة اللي درست فيها ماستر. طيب فكان يعني الهدف أنه دام أني صغير خلني أطور من نفسي, يمكن أنا أكبر يكون في 40 في 50 هناك عاد صعب شوي أكمل. يعني يقول لك يعني أنت وصغير خذ كل شيء قبل لا تكبر. فأنا كان كذا هدفي أني يكون معاي دكتوراه وأنا في عمر الفلاني, عمري كذا يكون معاي دكتوراه وأخلص وخلاص هنا عاد أنا أتفرغ للبزنس. والشيء الثاني أنه كانت عندي يعني اسم مكتب سياحي وكنت أديره, ولليوم يعني بعد 2022-23 خلاص اشتغلنا بشكل قوي
1: في السياحة من وإلى خلاص من سلطنة عمان إلى روسيا أو من دول كثيرة؟
0: من سلطنة عمان إلى روسيا ومن دول الخليج بالضبط. بعد وحاليا الروس صاروا يجون عمان, حاليا يعني قاعد بس منقررنا نفتح مكتب في عمان عساس الروس. وطبعا عندي أصحاب كثير شغالين في السياحة, في كثير يعني شغالين في السياحة ويتكلموا اللغة الروسية وشركات, ولكن اللي فاضي يعني حاليا الكل تقريبا لازم اشتغل, وفي نسبة كبيرة يعني في ناس لازم تتواصل معانا يعني تبى تفتح في عمان مصانع روس يعني ما شاء الله يعني اسم.
1: كيف تحاول أنه يعني تكون داعم لهم في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق باللغة وتتواصل مع مختلف الجهات المعنية في قطاع الاستثمار في سلطنة عمان, وأنه فعلا نشوف في تبادل تجاري واستثمارات بين البلدين؟
0: هو هم الشيء اللي يخدمهم أنه نحن نتكلم اللغة الروسية, وكثير يعني تحس أن التفاهم بين يعني سهل جدا. الشيء الثاني في التخليص لازم يلعب دور يعني في الدوائر الحكومية في الأشياء الثانية, أنا أقدر أفهمه وش هو. قبل فترة كان متواصل معنا وفي واحد اسمه يبي يستثمر
1: روسي
0: نعم, فصارت حرب وقال خلاص أنا حاليا في دبي من انتهت الحرب وانتهت كل شيء, إن شاء الله راح نرجع وراح نفتح. الروس لهم الحين اسمه هدف كبير إلى عمان, وخصوصا يعني اسمه الاستثمار العقاري. لو تلاحظين يعني الناس كثير وحتى للسياحة وحاليا
1: بس أكثر يعني القطاعات من وجهة نظرك أنه اللي يجذب الروس هو الاستثمار في القطاع العقاري؟
0: نعم, ولكن في فترة من شهر 10 إلى شهر 3 هو موسم سياحي جدا جميل للروس. طبعا يعني بشكل عام
1: فصل الشتاء يبتعدوا
0: هي بالضبط المتحدثين باللغة الروسية, داغستان, كازاخستان, بيلاروسيا, روسيا, أوكرانيا, كلهم متحدثين باللغة الروسية. فكلهم يعني يجون عمان لغرض السياحة أو الاستثمار.
1: حلو.
0: يعني حتى أنا قاعد أقول لو يعني تدشين طائرة من موسكو إلى صلالة بيكون وايد جميل, لأن إحنا لما نراويهم نقول هذا معانا, طيب يكون أنت وش جايبكم معنا هنا؟ نقول لهم هذا بس معانا 3 شهور تقريبا,
1: وانتو عندكم الجمال في محافظة الضفار.
0: اليوم انت يعني دخلين مطار شرميتفا في موسكو كله عن عمان, سياحة عمان. نعم, حاليا في تطوير يعني كبير وتعاون
1: حلو
0: بين البلدين. بمعنى ان لزيارة سلطنة عمان, صلالة, نزوة, وخصوصا
1: كل هذه المدن والولايات هي حاضرة في مطار موسكو.
0: نعم, بالصور
1: بالصور.
0: نعم,
1: صور لوجهات سياحية في سلطنة عمان. نعم, تتواجد في مطار
0: بالضبط.
1: ايش اسم المطار من جديد؟
0: شرميتفا. مطار شرميتفا.
1: شرميتفا.
0: شرميتفا.
1: شرميتفا
0: بالضبط.
1: اوكي, في موسكو.
0: في موسكو.
1: حلو حلو حلو, ممتاز. فأعتقد يعني يلفت الأنظار لكل الزائرين إلى روسيا, وأيضا الروس هم يعني يسافروا من وإلى, هذه الصور ممكن تكون جاذبة بالنسبة لهم
0: بالله.
1: وخاصة أعتقد بعد زيارة مولانا جلالة السلطان الله يحفظه, زيارة دولة إلى روسيا, صار هذا الأمر
0: لا يعني في هذه الفترة من 2024 إلى 25.
1: ممتاز حلو. أنت ذكرتني أنه أثناء زيارة مولانا الله يحفظه لروسيا أنت كنت موجود هناك صح؟
0: نعم بالضبط.
1: كيف استقبلتوا هذا الخبر؟ أنتوا كعمانيين واليوم جلالة السلطان بيزور روسيا وفي عدد كبير يمكن من الطلبة أو اللي متواجدين وما زالوا أيضا في بالضبط. روسيا
0: هي كانت زيارة رسمية لبوتين فلاديمير بوتين. فهو يعني اسمه جلالة السلطان هيثم هو سكن في السنتر بالضبط يعني في السنتر وكان في حفل اسمه عسكري واستقبال. وهي الهدف من الزيارة يعني هدف لزيارة البلد والتطلعات الثانية من ناحية السياحية
1: مجالات مختلفة تم الاتفاق عليها بين البلدين. نعم
0: ويعني صراحة شيء جميل يعني كنت يعني نقول خلاص يعني اللي جايين معانا نقولهم من اليوم جاي معانا ده اسمه سلطان هيثم. سلطان هيثم للعلم يعني البعض يعرفه ده اسمه سلطان قابوس. في وحدة أنا التقيت فيها في السفارة هي روسية ولكن تحب عمان بشكل فظيع. حتى مرة أنا عندي مقطع لها مرة سمعتنا قصيدة للسلطان قابوس الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: سمعت قصيدة اسمها طويلة طبعا بالروسي. تقول أن هذا القصيدة دائما أقولها كل مكان يعني من حبها يعني من حبها ده اسم
1: هي كاتبة كلمات
0: هي كاتبتها
1: لجلالة السلطان قابوس. الله يرحمه بالروسي كثر نعم. حبها
0: بالضبط
1: للسلطان الراحل طيب الله ثراه.
0: نعم.
1: وتذكر بعض يعني كلمات هذه القصيدة؟
0: والله هذا
1: أو معانيها
0: هذا يعني الكلام قديم يعني 2000 يعني 2015 وردت مرة ثانية 2018 حصلتها في العيد الوطني
1: وما زالت تحتفظ بالقصيدة.
0: قلت لها وين القصيدة؟ سمعتني فقالت لي هي أنا راح أرسل لك القصيدة. قلت لها طيب طبعا حد لا ما رسلتها ولكن إن شاء الله راح نبحث عنها.
1: زين ما تذكر بعض كلماتها؟
0: لا والله ما أذكر يعني
1: مش نصا معنى يعني على
0: يعني
1: أقل.
0: يعني هي يعني هي بمعنى تقول يعني إذا اسم رحل السلطان قابوس يعني بعدها هي سوت اسم قصيدة ثانية اسم رحل السلطان قابوس وخلد حاية للوطن
1: رثاء بعد أيوة وفاته يعني أيوة. هي قصيدتين صاروا
0: هي وايد تكتب قصايد
1: ما شاء الله
0: هي يعني من حبها يعني حتى أنا قاعد أقولها ليش يعني أنت قاتلة أنا أحب بشكل أنت ما تتخيل وما في عيد وطني هي تفوته دائما تكون هناك موجودة. فهذا يعني هذا يدل يعني على السلام اللي كان يعني واصل
1: فعلا ولا خلاف في حب هذا الإنسان
0: بالضبط.
1: طيب الله تراه مولانا جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه. أكيد ما غريب أن احنا نسمع نفس هذه القصص وهذا الاحترام والتقدير من مختلف دول العالم لهذا القائد الاستثنائي. أكيد تفاصيل ربما كثيرة ولكن أنا استأذنك أيضا نطلع لفاصل جدا قصير نرجع نتواصل.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.

0: خليك معاها الأفهم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخير.

0: كفر الحراسي على هلا اف ام. هلا كفر.
1: مستمرين مع المهندس عدنان البارحي ونتحدث عن كواليس وتفاصيل مرحلة الدراسة في روسيا اللي ما اكتفى فيها في الدراسة فقط، ولكن استغل هذه الفترة في بحث فرص مختلفة لتطوير ذاته، أيضا صناعة مختلفة وريادة أعمال وكثير من التفاصيل خلال السنوات اللي قضاها في الدراسة بروسيا. أهلا وسهلا فيك باشمهندس من جديد. وكنا نتحدث عن زيارة مولانا جلالة السلطان إلى روسيا، كيف كان صدى هذه الزيارة الأولى إلى الرسمية الأولى إلى روسيا؟
2: طبعا الخبر قبلها بأسبوع أن جلالة السلطان هيثم راح يوصل إلى موسكو في زيارة رسمية. فكنا يعني نحن متحمسين، قلنا خلاص نحن راح نروح السنتر لعل وعسى نشوف العرض، نشوف جلالة السلطان. فحقيقة يعني البعض لازم توجه إلى السنتر، وهي كانت فترة 21 أبريل يعني استمرت تقريبا يومين، ويعني هذه الفترة إن يعني أنت لما تسمع أن جلالة السلطان ويعني ومن عمان وياي هنا وعلاقات بين روسيا وعمان، يعني شيء يفتح لك يعني مجالات كثيرة. زايد إن حتى يعني في ناس صارت دزمة ترسل لي تقول لي ما شاء الله اليوم سلطان عمان ياي، الروس يقولني يعني حتى الروس معاهم بس متواصل ومعاهم كل حاجة، شوف اليوم سلطان هيثم واصل، يعني هذا شيء يعني اسمه
1: إن كان صدى طيب،
2: يعني صدى طيب يعني وجميل وعلاقات، يعني
1: هل شعرت جميلة فعلا أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة بعد هذه الزيارة؟
2: بالضبط، اليوم أغلب المستثمرين في عمان روس. يعني أنت لو تروحين
1: ارتفع عدد المستثمرين حسب متابعتك، لأن احنا بعد ايضا لازم نعود لاحصائيات والى اخره.
2: حتى الزيارة صارت كبيرة جدا، اليوم هم يشوفون عمان مكان امن جدا للعيش فيه. يعني انا في عندي واحد روسي شغال معي في الشركة، اقول له متى راح ترجع روسيا؟ قال انا ما راح ارجع. قلت له ليش؟ قال انا مستحيل ارجع. قال انت ما تتخيل كيف انا متأقلم على الوطن. قال يا اخي ناس يعني انت في حالك، ناس طيبين تمشي. قلت لي يمكن انت ما شفتهم. قال لا، انت عارف كم سنة الحين؟ 10 سنوات هني. وحتى لو طلعت من العمل راح اكمل،
1: راح اضل في عمان،
2: راح اشتغل اي شغلة، راح اضل في عمان. هذا يعكس ان الشعب الروسي بشكل عام هو حب، يعني انه مرحب بالفكرة. يعني مكان آمن للعيش، مكان ممكن يستقر فيه يستثمر فيه، وهذا جدا يخدم البلد من ناحية السياحية. فاليوم نحن لما انت تشوف كثير ناس جايين في اسم السياحة فهذا شيء طيب. أنا يمكن ما راح أعلن، ولكن إن شاء الله قريب راح تكون يعني ماركة روسية موجودة في عمان.
1: ماركة روسية كبيرة
2: إن شاء الله نتمنى.
1: أوكي، ما حاب تعلن؟
2: لا،
1: بس كذا يعني أنا تشعل فضولنا.
2: أنا
1: في الموضوع
2: ضيعت الاحتفالية، يعني أحس أني كأن خربتها ولا
1: ما أعرف. أنا بصراحة توني أسمع منك
2: على العموم إن شاء الله فيك،
1: ما عندي علوم، لكن زين تعطينا العلوم.
2: لا إن شاء الله في في في اسمه ماركة روسية راح يعني تدخل السوق. يعني ماركة الكل يعرفها زين، وراح اسمه الدشن قريب اسمه بعد شهرين. وإن شاء الله راح نوافيكم، ما راح نحرق المفاجأة،
1: تخليها مفاجأة. بس ماركة روسية معروفة،
2: ماركة روسية معروفة.
1: خلنا ننتظر ونشوف.
2: خلاص
1: اذا انت ما
2: راح نرسلكم صوره.
1: خلاص يلا اوكي نشوف ان شاء الله. طب انت بين كل هذه السنوات ودي تخبرني كذا ببعض القصص اللي ما زلت تستذكرها وتحملها معك من روسيا.
2: قصة قصدك القصص اللي أنا كنت أعيش.
1: أي كانت القصص أو المواقف؟ أكيد أنت الفترة اللي عشت فيها في روسيا ما هي فترة هينة، تحدث عن 15 سنة يعني عمر.
2: هو يعني هذا الفترة، ولكن بين وبين
1: رايح راد
2: بالضبط. يعني رايح راد رايح راد. يعني أنا يعني أنا أذكر شوف يعني حتى صار معانا يعني حس التعامل مع الناس. يعني لما يجيك الروس يعني بطبيعة الروس أن ما يلمسك ولا يصوبك إلا إذا أنت شفت عليه ولا سويت له مشاكل. حتى لو يعني حتى لو واحد يعني ما في عقله وأنت تروح تكلمه، أنت هني دخلت في مشكلة. فأنت حاول أنت دائما تطلع أنت كأنك عايش في حالك. يعني يعني يعني الروس بشكل عام يعني ما يحبون يدخلون شؤون الغير.
1: أنت في حالهم،
2: أنت في حالك، أنت خلك في حالك. أنا أذكر في مرة موقف صار لما كنت أنا فاتح المحل. يعني هذا الموقف شوي يخوف. يعني اللي اسم العاملة اللي كانت تشتغل معي، فأنا أقول خلاص يلا نحن الحين بنسكر يلا، قالت لي تمام. راحت شوي كده وطاحت أغمى عليها
1: منسين.
2: أنا ما أعرف شو أسوي. هي يعني قاعدة تشنك حرفيا. أنا ما أعرف شو أسوي. أنا قاعد أشوف عليها أمشي أيي. فصاحبي كان متقدم قبلي أتصل فيه قلت له الشيمي تعال بالروسي. طبعا ما قلت له أنا الشيمي بالروسي. قلت له
1: شو الشيمي بالروسي؟
2: لا قلت له يعني قلت له يعني ده اسمه باجيرو ستفرني وناس ده اسمه أوبالا. قال يخرشوا. رجع وشفناها دخل ده اسم العقة على لسانه، طلع لسانه شوي. فأنا قلت حق ده اسمه واحدة ثانية قلت له روحي الصيدلية ويبي لأي شيء يقومها الشيمة. يعني هذه إذا صارت هي يعني لا قدر الله توفت، هذا مصيبة كبيرة معي. لأن أنا ما كنت أصلا أعرف أن أصلا هذا هي عندها مرض مزمن.
1: أيوة.
2: وهي أصلا هذا مرض مزمن معي. أن لما اسمه نوع من أنواع الصرع وين يعني متقدم جدا. فلما طاحت اتصلنا بالإسعاف واتصلنا لين آخر شيء أنا شفت وجهها أصفر. قلت لا حول الحين شو بنسوي. بعدين شوي شوي هدت. اتصلنا حق زوجها، زوجها يتصل نردين عليه قلنا الشيء متعال بسرعة. قال كيف؟ قال الحرمة طايحة. قال طيبة حنبي. قال أنا قايل لها قايل لها ما تشتغل، لكن هي راسها يابس يعني بالروسي. قلت لها شي متعال حين انت فهم ونحن فهم نحن فهم لا تموت في المحل هذا البنت شيلها خلاص. العموم جات ويات الاسعاف وضبطنا الوضع وشلوها شلوها. قامت قالت لا تخبرون زوجي لا تخبرون زوجي. انا اقول ايش لا تخبرون زوجك برا ينتظرك. لا تخبرون زوجي انا ما فيني شيء انا ما فيني شيء. ويات امها بعدين قالت أنا كم مرة قلت لك لا تشتغلين لا تشتغلين. يعني هي اشتغلت فترة معنا، هذا أول مرة تصير لها
1: يصير هذا الموقف معها. وأنتوا ما كان عندكم خبر؟
2: ما عندنا خبر أبدا.
1: وأنتوا أصحاب المحل
2: يعني؟ ونحن أصحاب المحل. فيكلمني ذاك يقول لي كيف؟ قلت له ما أريد أشوفها بعد اليوم تصرف. قال لي كيف؟ قلت له وش كيف؟ بكرة هي تيجي تشتغل معنا ونفس الشيء تطيح ويصير لها شيء. قلت له تعرف القانون أنت؟ يعني نحب نتحمل وايد اشياء لان نحن اصلا ما نعرف والمفروض نحن نعرف على الاقل.
1: خاصة ان انتو هناك يعني مقيمين مش
2: نحن
1: يعني
2: نحن بالضبط مقيمين مقيمين وكل حاجة
1: مستثمرين ايضا في
2: أيوة فيعني
1: روسيا.
2: يعني المفروض نحن نعرف على كل شخص يشتغل معنا كيف هو.
1: وما خطر في بالكم انتو ذاك الوقت لا متحمسين ان عندنا مشروع ويتنا الموظفة وتوكلنا على الله.
2: انا في ديك الفترة قاعد اشوف ذهب بس ذهب مليارات اشوف فلوس ما اشوف شيء ثاني.
1: مليارات
2: يعني نحلم. يقول لك يعني يقول لك فكر سيف القمر بتحصل النجم. نحن الحمد لله
1: عينك على المليارات، ولكن الحمد لله كان الدخل بالنسبة لكم ممتاز وفي هذيك الفترة
2: وهذيك الفترة والأسعار وكل حاجة كان يعني كل شيء يعني كل شيء تمام
1: الحمد لله.
2: يعني ونحن في يعني في موقع جدا سياحي أصلا في هذيك المدينة
1: حيوي.
2: مدينة ديس بلغراد، فيعني سمى ديس حي الأغنياء يعني الروس يسمون، لأن اللي يعيش هناك كلهم أغنياء. فقلنا يلا عسى نكون أغنياء منهم.
1: اخترتوا هذا
2: نعم، وعاد خلاص هذا البنت خلاص يعني اعتذرنا منها وقلنا لها خلاص يعني ما نقدر وكذا، وهي تفهمت الوضع يعني قالت خلاص طيب تمام ويعني يبنى شخص ثاني بداله.
1: يعني ما أعرف، يمكن في بعض الناس كانت تسمع بعض الأشياء عن روسيا، لكن كواقع يعني إيش ودك
2: بالضبط؟ أنا قبل لا أسافر الناس تقول لي وين رايح؟ برد يا أخي، لغة صعبة، أنت يعني لو فكر في دراستك يعني أنت ليش تروح؟ قلت لهم لا لا لا، هذا تجربة جديدة. وفي أنا أذكر يعني لما وصلنا هناك وعرفنا، يعني أنا أقول لك الفرق بين 2010 إلى 2000 يعني 2026 فرق شاسع،
1: خاصة بعد كأس العالم. أتوقع الوضع في روسيا اختلف تماما
2: بعد كأس العالم. بعد كأس العالم فتح يعني فتح للعالم. كيف روسيا يعني روسيا كانت يعني بلد مغلق ينتج يعني نفسه بنفسه، فبعدين فتح يعني للعالم، فتح نفسه للعالم، صارت الناس تعرفه. ولكن كانت روسيا يعني عندها علاقة قوية مع الصين. الصين معهم شهر اثنين، شهر اثنين يسمى الكريسمس، هم شهر اثنين، وتحس ما شاء الله يعني علاقتهم في روسيا كثير قوية، وكل الصينيين موجودين
1: في روسيا.
2: هذا يعني هذا الوقت صاروا الأجانبيون من كل مكان، صاروا العرب كثير. يعني اليوم أنا أذكر لك اليوم كثير محلات فاتحة في موسكو، يعني تغير الوضع. يعني أنا أذكر في وحدة بعد يعني درست معنا وراحت مدينة كازان، فلما رجعت أساس أن تغير النظرة، يعني نظرة المجتمع العربي لروسيا، ألفت كتاب اسمه روسيا ليست بمافيا. لو تقرأ هذا الكتاب يعني تفاصيل أن ترى روسيا
1: إيش مضمونة، إيش الأشياء حياتها اللي كانت
2: يعني حياتها كيف كانت عايشة في روسيا. يعني هي عاشت الفترة معنا وانتقلت مدينة ثانية، وإن ما واجهت ولا هذه الأشياء الكلام اللي كان سابقا.
1: لا يعني أقصد إيش الأشياء اللي كانت تسمعها هي وحاولت إنها فعلا تفسرها
2: يعني
1: بطريقة.
2: يعني روسيا أنت هناك يعني قتل، روسيا فيها قتل، مافيا، سرقات، فيها يعني شغب، فيها كثير أشياء. فيعني بلد ما سياحي، يعني أنت كيف تروح هناك؟ الروس جدا عنصريين، ولكن لما تروح تشوف اليوم، يعني أنا أقول لك 2018 كثير ناس اليوم تتكلم اللغة الإنجليزية، الروس نفسهم، لأن خلاص هم يبي يطلعون للعالم.
1: صحيح،
2: صاروا الشعب يعرفهم. يعني اليوم ما أنا أروح
1: والحركة السياحية أيضا بدأت تنعش اقتصادهم يعني اليوم. والناس انفتحت لروسيا وصارت تروحها، خاصة هنا في دول العربية، ربما في سلطنة عمان السنوات الأخيرة الماضية صار في كذا يعني في نفس الشيء.
2: اليوم ترند، هي
1: فعلا
2: اليوم ترند
1: من خاصة فترة الصيف، يعني الأجواء هناك ثلوج وبراق.
2: لا فترة هي فترة
1: يعني الصيف عندنا، بس هم عندهم أتوقع يعني بعض
2: صيف.
1: المناطق
2: هو كامل يكون صيف،
1: لكن يعني أشوف البعض
2: ولكن درجة الحرارة جدا ممتازة، ولكن الشتاء يعني الشتاء قارس جدا
1: هي يعني. بس ما في ثلوج خلال هذا الفترة، ولا ما أعرف. أنا أذكر أنه بعض الناس راحت فعلا هي جدا باردة في عز الصيف، والناس تروح تستمتع فيها، ولا أنا غلطانة؟
2: لا
1: هي
2: بالضبط
1: الصور
2: بالضبط تستمتع. اليوم مدينة سوتشي لما تصعد قمة الجبل شوف ثلج.
1: يعني ما غلطانة،
2: أنت ما غلطانة.
1: صحيح، في عز الصيف هناك الدنيا
2: بالضبط، ولكن هذا في قمم الجبال. ولكن بشكل عام هو الجو جدا ممتاز، هو شهر يعني شهر 6 8 9 الجو جدا ممتاز. شهر
1: أفضل الأوقات يمكن لزيارة
2: أفضل يعني أفضل
1: روسيا.
2: الأوقات هو شوفي هو يعتمد، هو كامل ممتازة، ولكن مثلا في الصيف يجي كذا أسبوع. أوروبا بشكل عام حرارة، ولكن روسيا تكون أقل، ما مثل
1: دول أوروبية أخرى. وطبعا في تسهيلات بالنسبة للتأشيرة.
2: لا شوفي أنا كنا التأشيرات أول نسويها دعوة استمارة جواز واسم صورة شخصية ونقدمها أسبوع وندفع حق الدعوة 15 و 30
1: ضمانات وإلى آخره
2: يعني أشياء كثيرة. اليوم نحن نقدمها بعد فترة قدمناها شنو أونلاين. قالوا خلاص التغى ذاك النظام في نظام أونلاين 2018 إلى 2025 خلاص نظام أونلاين نقدمها وطبعا في رسوم. خلصت الفترة بعد زيارة سلطان هيثم واللي من ضمنها وقعوا الاتفاقية إلغاء الفيزا بين البلدين. اليوم أنت تقدرين تسافرين روسيا 90 يوم ولكن بفترة 30 يوم. يعني اليوم أنت تقدرين تسافرين أي وقت تشيلين جوازك الشنطة على المطار
1: بلا إجراءات طويلة
2: بلا فيزا بلا حاجة. وهذا جدا ممتاز. يعني أنا كنت لما أريد أسافر أعمل حسابي قبل صح فيزا بتاخذ عن أسبوع هذا بتاخذ عني كم
1: حتى لما تاخذ الرحلات أيضا لما يعني أنت اشتغلت في قطاع أيضا السياحي بين البلدين فأعتقد كان هذا الأمر نفس الشيء
2: عائق. يعني الناس تقول لا أنا ما عندي وقت, الناس تقول لا مكلف شوي لأن تقريبا لكل شخص يعني راح ياخذ 55 ريال 60 ريال بيقول هذا يعني راح سعر هو بس في الفيزا بعدين لا قل السعر صار 20 ريال. اليوم انت بلا فيزا تقدر تسافر اليوم روسيا. روسيا ما شاء الله كبيرة من أكبر المدن موسكو سان بيتر سوتشي هي من الوجهات المعروفة حاليا.
1: شو روسيا بالنسبة لك بعد مرور كل هذه الأعوام؟
2: والله روسيا يعني أنا حرفيا لما أكون في روسيا ما أحس أني في غربة. يعني يمكن بسبب تعايشي الطويل
1: منك وفيهم يعني
2: يعني صح يمكن
1: منهم
2: يعني تغيرت وايد اشياء ولكن يعني خلاص انا عارف للشعب عارف عاداتهم عارف تقاليدهم عارف اللغه يعني لغتهم ما حد يقدر يتكلم يعني يتكلم علي كذا خلاص انا عارف يعني هي شرد علي يعني انا عارف كل حاجه من الالف الى الياء.
1: اجمل مدينه روسيه
2: كلها حلوات
1: بالنسبه لك؟
2: شوفي أنا
1: أقرب لك
2: شوفي أقرب لي اللي جلست فيها أكثر بلغراد لأن هي كانت قريبة من أوكرانيا ومدينة جدا خضراء في الصيف. شوفي كل مدينة تتميز بشيء مثلا موسكو مدينة فيها أنهار فيها ريف زين كل شيء يجمع فيها فيها حضارة فيها تطور. سان بيتر هذا سان بيتر يعني مدينة قنوات مائية مطلع على البحر
1: ونبى نروح لها روسيا بعد هالكلام.
2: لا يعني سان بيتر يعني جميلة وحرفيا يعني محافظين على الحضارة القديمة. يعني لو تشوف يعني لو تشوف المباني القديمة عمرها تقريبا 100-200-300 سنة
1: ما شاء الله.
2: اليوم هناك موجود متحف الهيرمتاج يعني الهيرمتاج 93 قطعة موجودة فيه أو 3 مليون تقريبا ومن ضمنهم حاليا يعني عمان القطاع السياحي كان آخر فترة معاهم لسه مؤتمر أنه راح يدششون شيء حاجة من عمان إلى هذا المتحف وللعلم أتوقع أنه راح يفتح متحف الهيرمتاج في عمان. هو من أكبر يعني هو حالي كم فرع لكن من أكبر المتاحف في العالم
1: ما شاء الله.
2: يعني تقريبا أنت تدخل فيه يبيلك ثلاث ساعات ونص يبيلك
1: عشان أنك أنت تتجول في تفاصيل يعني هذا المتحف.
2: يعني الشخص اللي اليوم يبي يسافر روسيا كل الأشياء اللي يبيها موجودة. موسكو مدينة سان بيتر مدينة قنوات مائية في ريف سوتشي جبل على البحر كل حاجة. أنا بعدين
1: كل التفاصيل اللي أنت
2: كل التفاصيل اللي أنت تبينها اليوم موجودة. اليوم في اليوم الهبة الجديدة والترند على روسيا كثير. لأن لما أنت تروح هناك إنزين حرفيا تعيش كل هذه التفاصيل.
1: والمأكولات والتنقل الأمور سهلة يعني.
2: شوف المأكولات صارت قريبة منا. يعني أنا كنت أول لما سافر
1: تتعب شوي.
2: الشنطة نص بهارات. نص بهارات نص هذا نص جبن. أنا أقول وين مسافر القمر يعني أكيد موجود. اليوم لا اليوم كل حاجة موجودة لأن صار التعاون حتى مع الدول العربية الثانية
1: والتبادل التجاري ربما أيضا
2: بالضبط. ويعني والسكان اللي عايشين موجود يعني لازم تكلم أنت عن داغستان أوزبكستان هذه الدول يعني نفس أكلنا قريب من الأكل فيستخدمون كل هذه الأشياء. وفي المطاعم الحلال اليوم أنت لو تروحين سوبر ماركت اسمه عشان مكتوب كذا بخط كبير حلال إنه يبيع اللحم الدجاج لكل هذا، فهذه ميزة جدا ممتازة.
1: أنت
2: اليوم أنا لما أروح أحجز فندق والفندق هذا يكتب لك على الفطور هذا حلال حلال حلال بالعربي حلال حلال هذا لا لا تأكله.
1: والفنادق غالية في روسيا؟
2: الفنادق متفاوتة طبعا يعني
1: حسب مستويات
2: على حسب المستويات وعلى حسب أنت كل ما تقرب كل ما يكون غالي كل ما تكون بعيد كل ما يكون أفضل. وهي بشكل عام يعني موسكو كبير اليوم، أنا أتكلم عن أكبر مترو موجود في موسكو يعني سنويا إضافات للكم لاين له يعني تقريبا بعمق 90 متر تحت الأرض يعني يوميا يدخلون 5 مليون ما أقل عن 5 مليون
1: ما شاء الله.
2: طبعا طبيعي لأن أنت اليوم أنا معلم وعندي في الجامعة، أنا رحت بسيارة بخذ ساعة بالقطار بخذ 20 دقيقة، وين الأفضل؟ أركب المترو. وهم مسوين دسم تسهيلات كثيرة للطلبة، يعطونهم بطائق فيها اشتراك لسنة.
1: واضحة الفكرة. طب بعد الماجستير ليش قررت أنك تواصل للدكتوراه وأنت أوريدي الحمد لله يعني متوظف من بداية الدبلوم، أنت عندك وظيفتك والحمد لله الله يسر أمورك، فتحت مشاريع وكذا، فشو اللي خلاك تواصل أيضا تكمل يعني الدكتوراه؟
2: والله هي كانت فكرة يعني الفكرة أن أنا بعد ما تخرجت 2020 طبعا الشهادة وصلت 2023 يعني لسه تقريبا 3 سنوات أنا قاعد أحسب لها، خلصت البكالوريوس 3 سنوات كملت الماستر 3 سنوات خلاص الحين هي وقت أن يعني أكمل الدكتوراه. قاعد أقول بنفسي لا، يعني الناس تقول لا أنت يعني كشخص مهندس ما راح تفيدك يمكن الدكتوراه، ولكن اليوم أنا راح أفتح لمجالات ثانية. اليوم أنا راح أفتح لي في جامعات، اليوم لما أنا أخذ تخصص في الإدارة
1: ودك تكون محاضر؟
2: والله أني إن شاء الله، يعني الشخص ما يعرف بعد فترة وش راح يصير، وش اللي راح يصير.
1: تعلم لغة روسية مثلا؟
2: نعلم اللغة الروسية.
1: حلو. شو موضوع بحثك في
2: هو كان موضوع بحثي في الماجستير كان عن تصنيع الأنابيب، يعني كيف تصنع الأنابيب يعني باستخدام يعني حلول ثانية. طيب في الدكتوراه كان عن طريق اسمه السيليكون، اللي يعني الكارت السيليكون اللي تحط في اسمه في المكاين واللي تكشف لك العيوب قبل عأساس أنك أنت تتجنب لما تسوي اسمه شت داون، يعني أنت خلاص عندك خطة واضحة وصريحة، خلاص أنت تقدر بعد فترة تشيك على السيستم ان هذا يحتاج لواحد اثنين ثلاثة.
1: كلها تفاصيل دقيقة في قطاع الميكانيكا.
2: بالضبط، يعني لأن الميكانيكا بحر.
1: فعلا فعلا بالضبط. ودائما فيها تحديثات وتفاصيل
2: تحديثات،
1: واليوم وصلنا
2: تفاصيل.
1: الى تقنيات والاي اي يمكن ايضا دخل في هذا الجانب، يعني بكرة بيقول لك حتى ما نحتاج ميكانيكا.
2: بالضبط، يعني انا لما اليوم انا اسأل صاحبي في الجامعة قاعد أقول أنا اليوم قاعد أكمل دكتوراه، تعرفش يقول لي يقول لي جدا ممتاز، اليوم أنا بكرة بارت تايم أفتح لي في جامعة، أفتح لي في جامعة كمحاضر، عندي دكتوراه. ولو تروحين أغلب الجامعات حاليا يعني فيها عمانيين، فيها تزايد في عدد العمانيين.
1: جميل جدا هذا الأمر، وإن شاء الله ليش لا، يعني عسى الله ييسر أمورك ونشوفك محاضر بإذن الله، وقريبا بإذن الله نقول لك دكتور عدنان البارحي بإذن الله. وأكيد قطاع الهندسة وهذا المجال وكل هذه التفاصيل، أنا استمتعت كثير في هذه الحلقة وبالقصص، وأنه فعلا الواحد اليوم في الغربة ولما تحصل على بعثة خارجية كيف ممكن تستفيد منها وتحولها أيضا لجانب مميز، مثل يعني أنك تغذي نفسك، مصدر رزق لك، ترفع وتوسع من مداركك وتصير رائد أعمال بعيدا أيضا عن تخصصك الرئيسي. إيش بدك تقول في ختام هذا اللقاء؟
2: بس أنا أريد أول شيء شكرا لكم على حسن الاستضافة.
1: الله يحفظك.
2: شيء ثاني أنا يمكن في جزء ما ذكرت لك إياه اللي هو زيارة مدينة أنغوشيتيا أو شيشان. هذه يعني بلاد جدا جدا مسلمة. إنزين في ناس كثيرة حين قام اسم تسافرها, ومن ضمنهم أنا عندي صاحبي اسم غسان تقريبا مرتين جاء معي هنا, وكنت لبس الدهداش العمانية وفصلت حق ولدي الدهداش العمانية, وكان يجي معانا ويروح يلابس الدهداش العمانية لما يسألونه هذا من وين يقولون هذا من عمان. يعني الهوية العمانية كانية نقلتها هناك. وطبعا لما زرتهم يعني زرتهم هناك تعرفت على عاداتهم على تقاليدهم كيف يعني ما يخلونك انك تسكن داخل فندق, لا انت في البيت راح تسكن معانا. يعني في مواقف كثيرة يمكن الوقت ما يساعد, وايد مواقف صارت في داغستان. يعني في رحلة اسم داغستان ودخلت الشيشان, وكنت لما داخل الشيشان مرة أصحابي قالوا لي لا عدنان أنت لما بتروح معنا الشيشان من أنغوشيت إلى الشيشان لازم تلبس الدهداش العماني. قلت لي ليش؟ قال لأن في شرطة راح توقفنا, فالشرطة لما يشوفون واحد عربي يقولون لا هذا مستحيل نوقف هذا المشي. والشعب هناك ما شاء الله كلهم
1: في تقدير مسلمين. أيضا
2: في تقدير. أنا على بالي قلت لهم يلا, أنا مشيت الوضع فركبت معاهم ومشيت. وصلنا ذيك المدينة الشيشان, بعد ما وصلنا هناك أنا أشوف الناس يجين يتصور معي, أنا أقول أنا مشهور أنا ويش, هم لا هم شايفين الدهداش وإن هذا عربي, كل حد يصقرنا في المحل تعال كيف حالك أخي بريفيت كاكديلا براتان موجنا نسفامي ياسفوت كي دواي,
1: يعني عماني بالهوية, والزي وتتكلم روسي إنه يحسوا فيه شوية يعني سلسين إنه يفهموك وتفهمهم.
2: أيوة شيء كذي ينعد اسم الغرابة, يعني يقولون كيف هذه هنا. على أول نحن ما طولنا في المكان, يعني شفت أن صرت ما شاء الله يعني أنا أمشي على يمين وعلى يسار واحد وراي واحد يقول خلاص أنت تمشي كذي أي مكان تخطف, والناس يعني تي تصور وتعطيني يعني أتواصل معاهم ويضيفوني.
1: حلو.
2: يعني حبيت اسم البلد جدا. وبعدين رجعنا إلى داغستان. إنزين ورجعنا إلى أنغوشيت, هن طبعا أنغوشيت والشيشان هن مع بعض. يعني من المكان اللي زرته أنا زرت كازان نفس الشيء. يعني من ناحية حتى الإسلام اليوم في روسيا وايد, يعني ما شاء الله عدد المسلمين جدا كثير. في مساجد كثيرة, في أكبر مسجد في موسكو موجود, ويقال أن أكبر مسجد في أوروبا. يعني ما شاء الله, واللي فاتحنا بوتين ورئيس التركي أردوغان.
1: رجب أردوغان.
2: نعم.
1: أكيد يعني موسكو وروسيا بشكل عام وبعد قضاء كل هذه الأعوام أعرف أنه هناك الكثير من المواقف والقصص لو سويناها حلقات ما راح نخلص منها. أوكي. ولكن الأجمل أنك أنت طلعت بذكريات طيبة, طلعت بعلم ومعرفة, وطلعت أيضا بمشاريع وأصبحت أيضا رائد أعمال مال, وما زلت أعتقد إلى الآن يعني. نعم. عندك مشاريع في روسيا صحيح؟
2: نعم بالضبط.
1: نعم أكيد أتمنى لك كل التوفيق ونشوفك دائما كذا متميز وقريبا مثل ما ذكرت, يعني نبارك لك بالدكتورة بإذن الله تعالى. إيش بدك تقول في الختام؟
2: أول شيء أحب أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة, ونرحب بالمستمعين ككل. شيء آخر, أي شخص يحب يسافر أي مكان يخوض التجربة أنا أقول جاهد, يعني روح وجرب. روح وجرب,
1: لا تتردد,
2: لأن هذا المواقف تصنعك. أنت ما يعني أنت كيف تعرف من الأخطاء أنك تتعلم منها.
1: صحيح.
2: فأنت اليوم يعني أي تجربة أي حاجة ودك تجربها لا تأخرها, على طول جربها, ويعني والله بيسر لك.
1: توكل على الله وان شاء الله.
2: توكل على الله وخلاص, يعني مثل ما يقول لك يعني خليها على ربك. مشيها بس وبتمشي هي الروحة بتمشي
1: بإذن الله.
2: نعم.
1: بإذن الله. الله يحفظك, شكرا جزيلا. إذا مستمعينا احنا كذا نختم هذا الحوار ونختم مشوار البرنامج بعد هذا الحديث الشيق بين سلطنة عمان وروسيا موسكو ومدن مختلفة هناك في روسيا. ضيفنا المهندس عدنان البارحي حكى لنا العديد من التفاصيل والذكريات المميزة. شكرا لك وكل التوفيق بإذن الله.
2: أعطيك العافية أستاذة.
1: الله يحفظك. سمعينا نتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا لكم أنتم أيضا على طيب الاستماع. إذا الله عطانا الصحة والعمر نشوفكم بكرة على خير. مع السلامة.
3: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
6: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
5: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
6: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال والأكل.

0: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: تستمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: Because the monetary is not working with me.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر.

0: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: أسلمتم. شكرا شكرا عشتم. شكرا.
1: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
2: تغذية سليمة، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات يعزز صحة.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

الأهالي لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول أنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يبقى السؤال.
1: يعني إحصائياتنا ما رح أقول ما في عمان نهائيا فيها، لكن نسبة الوافدين أكبر.
2: طيب عطيني أكثر الجرائم يعني انتشارا.
1: أكثر انتشارا في عمان أنا بقول لك جرائم العمل القسري تحت اندراجها العمل الجنسي. يعني أغلب القضايا يستدرجوا لوظيفة في سلطنة عمان، من يوصلوا هم ما عندهم أهل هني، ما يعرفون حد يشيلوهم يستغلوهم جنسيا، ما تعرفي أنواع التهديدات اللي يهددوها لهم. يعني هذه الضحية تدخل غرفة الفندق ما تعرف شكل عمان نهائيا من الخارج. فهذا نوع أكثر قضية اللي نحن نتعامل معها هي الاستغلال الجنسي. يعني إذا قدرت الضحية أنها تبلغ، يعني هذول الجرائم ترى تكون منظمة بطريقة ممكن أنت ما تتخيليها إلا إذا شفتيها بعينك. في أطفال تم استغلالهم، راح أقول في أطفال استغلوا جنسيا من قبل أهاليهم. يعني في قضية أكبر. من ناس من جنسية عربية استغلوا بناتهم، واحدة كان عمرها 10 سنوات، ثانية عمرها 12 سنة، استغلوهم جنسيا ويطلعوا المبالغ من وراهم. الطفلة ما عندها حق تتكلم ولا تشتكي ولا تعالج ولا تاكل أكل صحي، بس بغرض الاستغلال الجنسي.
2: كيف قدرتوا تم يعني تمسكوهم؟
1: البلاغ. واحدة منهم قدرت تبلغ. فأنا دائما أقول التوعية التوعية التوعية.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الأواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
2: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
2: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: إحنا على مستوى الإناث أولا يعني نسبة التعميم عندنا وصلت إلى 99%. لا يوجد عندنا في مدارس الإناث الاحتياج اللي هو الأساسي كمعلم موجود إلا في مادة المهارات الموسيقية فقط، واللي إن شاء الله أيضا تتعمن خلال السنوات القادمة. أما باقي المواد لا يوجد معلمين وافدين إلا في حالات، معلمات وافدات إلا في حالات نادرة نادرة جدا نتيجة بعض الظروف الجغرافية جدا. فواحد في المية هذا يعني لا يمثل نسبة كبيرة موضوع الإناث. لكن موضوع الذكور، نسبة الذكور يعني كمتوسط عام قرابة 70% يعني في التعميم. إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة ستصل النسبة بإذن الله مؤمل فوق 85%، وخلال الخمس سنوات إن شاء الله سنقفز إلى 90% وأعلى بإذن الله. لكن التخصصات هي اللغة الإنجليزية، الرياضيات في الذكور، العلوم وكذلك مواد العلوم وكذلك المهارات الموسيقية واللغة العربية. تبقى بعض المواد إن شاء الله من حيث عدد الخريجين الموجودين الآن واللي هم من حيث عدد الدارسين الآن وهم على مقاعد الدراسة تغطى خلال السنتين الماضيات مثل تقنية المعلومات، مواد الدراسات الاجتماعية، التاريخ وغيرها. عدد المعلمين الجدد اللي انضموا هذا العام قرابة 4000 معلم ومعلمة موزعين بين مختلف التخصصات ومختلف أيضا المحافظات التعليمية. طبعا يمكن ظفار هي لها نصيب الأكبر من المعلمين الجدد، لكون أيضا المعلمين اللي تم توظيفهم أو تعيينهم في السنوات الماضية في العادة يطلبوا نقل ليتقربوا إلى مناطق سكناهم ممن هم من خارج هذه المحافظات. فبالتالي أيضا هذا العام يعني تم نقل أكثر من 2500 معلم ومعلمة أيضا تم تقريبهم إلى مناطق سكناهم أو إلى مناطق قريبة أو محافظات قريبة أيضا من مناطق سكناهم. أيضا هؤلاء المعلمين تم المعلمين الجدد تم أيضا عمل لهم برنامج تدريب تعريفي خلال اليومين الماضيات من الأسبوع الماضي، وهم انتظموا الآن في مدارسهم هذا اليوم مع زملائهم المعلمين أول بأول. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق ونرحب فيهم أيضا في هذه المنظومة.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: في برنامج هلا اسكيو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

إجباري في أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنويا لتجنب السمنة.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت؟ يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات، والله بغيت أعرف هذا الليتات أنا قبل عن يشتغل فيهن باغ أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا سويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلين كلهم بأربع. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب، الباب الصغير فيه ليتين كذا خربانات باغ الناس صلحها. قلت له أي واحد سيب بند. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأن صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: الموظفين إجباري في
1: اليابان. أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً للتجربة.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: قلت لماذا تصنف جودة الحياة في عمان عالية ولا يشعر المواطن بذلك؟
2: بناء على يعني بيانات تصدر وتنشر في وسائلنا انه والله نحن اسعد شعب في العالم. تنزلين للشارع تسالي مواطن تقول له سعيد، تقول ليش مش سعيد؟ ليش تريدني اقول يعني؟ انا بعكس انه على الاقل لما يقال انه انا ما اعرف هذه حقيقيه اصلا، يحتاج الى يعني الواحد يبحث ايضا ويشوف هل هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، هل هي مشتراه ولا هي تصنيفات دولية معتمدة. فعلى كل حال يفترض أنه هذا المؤشرات اللي بنتكلم عنها إذا كانت مثل ما ينشر فيفترض أنه المواطن يشعر فيها. أنا شخصيا أشعر أننا فيها أفضل بلد في العالم، أشعر كذا. عمان لما تدخليها تحسين بشعور غريب إذا جيت من سفر. أنا أقول لك درجة الأمان ودرجة الخدمات اللي عندك ودرجة الكواليتي أوف لايف،
1: إيه جودة الحياة مثلا، جودة الحياة
2: متوفر لكن مش متوفر لكل الناس. فرقي هنا، إذا عندك في عمان تقدر تجين 5 نجوم مثل ما يقول،
1: إذا عندك.
2: إذا ما عندك تعيش على اللي عندك. هل كل يشعر عايش حياة 7 نجوم أو 5 نجوم؟ أكيد لا، في نسبة كبيرة. ولذلك لما تقول نحن الأولى على العالم
1: أو
2: الثالث في العالم أو الرابع في العالم، فأنت بتعطيني مؤشر قد لا ألمسه أنا لما يعني أجلس مع 5 6 7 أشخاص.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: اجمل الفن يخلد العمالقه، ساعه نستطرب فيها مع عمالقه الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام.

0: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي، أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص أراضي موجودة في العواصم الخليجية.
1: عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبينها شخص وتجي هي وخطيبها، فكانت خاف أنه تتزوج، تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة، فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي.
2: لكن الحاجة الأولى في المنافع الاجتماعية أن تذهب لذوي الحاجة على حسب اللي عندي. أنا شفت أنه هذا الأولى فيها من شخص ما طال فيه أصلا.
3: كل الأسئلة.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا. بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: أنصح أبدا، وهذا يعني هذه ليست ممارسة صحيحة على الإطلاق، وهذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يسويه إنه يغذي صداع الشقيقة بالمسكنات، وحينها يتفاقم الصداع ويتحول من صداع شقيقة نسميه إبيسوديك أو يجي على فترات متباعدة متقطعة إلى صداع شقيقة مزمن بشكل يومي. وهنا الحقيقة في معظم الأحيان معظم المرضى يجوني وهم يكونوا أوردي في هذه الفترة، لأنهم يكونوا تأخروا أنهم يشوفوا الطبيب، وبعدين يمكن شوية يأخذ وقت لنا لحد ما ننظم دورة صداع الشقيقة لنرجع به للبيسلاين الأساسي ماله. ظهرت مسميات تسمى بالصداع الذي تسبب فيه استخدام مسكنات، هذا من ضمن الكرايتيريا الآن موجود في الانترناشنال هيدك كرايتيريا للصداع، اللي تصنفه على أنه صداع حصل بسبب كثرة وتكرار استخدام المسكنات، لأنها تحور وتحول الصداع الحميد اللي كان الإنسان يعاني منه إلى أنواع أخرى من الصداع، وبالتالي يتفاقم الأمر. وهذا طبعا أمر أنا ما أنصح فيه بالنسبة لكثرة استخدام المسكنات، يجب الانتباه.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: تقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
6: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
7: المستشار.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المهمة.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.